0: ينوي به التقرب إلى الله تبارك وتعالى فله فيه أجر.
1: نعم.
0: طيب أنتم يعني إذا اعتبرتم هذا أيضا من الضلال ضللتم شيخكم الذي تسمونه شيخ الإسلام.
1: نعم. سبحان الله، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيك. طبعا إذا عندك وقت يعني ما شاء الله الحديث جميل، بنكفي بعد الأخبار مثلا ناخد 5 دقائق إذا عندك وقت يعني، ولربما كمان نحكي مختصر باللغة الإنجليزية. طيب إن شاء الله تعالى. إذا خليكم معنا مستمعينا الكرام بعد عرض لأبرز الأخبار، نرجع لكم بإذن الله ومع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: تو MFM إذاعة الجالية الإسلامية.
3: مستمعينا الكرام، نحن اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير، ووجه هذه المعايدة لكم. والآن إلى موجز الأخبار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء. أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن ترتيبات ضريبة السلع والخدمات الخاصة بغرب أستراليا لن تتغير ما دام في منصبه، وجاء تأكيده بعد تقرير أولي للجنة الإنتاجية أوصى بإلغاء ترتيبات عام 2018 معتبرا أنها أفادت غرب أستراليا على حساب النظام العام. وقال ألبانيزي أيضا إن الحد الأدنى البالغ 75% سيبقى معتبرا أن الولاية تستحق نصيبها العادل. كما ورحب رئيس حكومة غرب أستراليا روجر كوك بالتعهد وقال إنه يحسم الجدل حول الترتيبات، هذا وتقدر كلفة النظام على الميزانية الفيدرالية بنحو 23 مليار دولار خلال السنوات الستة الأولى. حذر مكتب الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة واحتمال فيضانات مفاجئة في مناطق على جانبي حدود نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وقد تصل كميات الأمطار إلى 60 مليمتر في أجزاء من جبال سنوي والمرتفعات الشمالية شرقية لفيكتوريا مع تحذير من السيول المفاجئة. ويتوقع أن تتراجع شدة الأمطار بعد الظهر، لكن قد تعقبها عواصف رعدية شديدة في أجزاء داخلية من نيو ساوث ويلز. كما وقال خبراء الأرصاد إن بعض العواصف قد تجلب أمطارا غزيرة ورياحا مدمرة وحبات برد كبيرة، هذا وتشير التقديرات إلى هطول أمطار بين 5 و10 مليمترات في سيدني وبين 10 و20 مليمتر في ملبورن خلال ساعات الصباح. وتشمل التحذيرات أيضا أجزاء من جيبسلاند. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسنت أن واشنطن ستبدأ ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع مصادر الدعم الاقتصادي لطهران، محذرا الدول التي تواصل دعمها من العزلة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في تمرير ما بين 7.15 مليون برميل يوميا. وأضاف فانس أن الضغط الحالي على طهران يهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أعد سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأنه يمتلك خططا للتعامل مع أي إجراء عدائي. وفي الغضون أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز أن السفن المخالفة لقواعد العبور قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. ودبلوماسيا وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وفي الاقتصاد هبطت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متجاوزة 2 مليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوتر السياسي بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط حاليا. تلقى مستشفى في تونس 19 جثة لمهاجرين انتشلوا من البحر بعد غرق قارب قبالة الساحل، وأثار الحادث احتجاجات في بنقردان حيث أحرق متظاهرون إطارات وأغلقوا طرقا مطالبين بفرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية للحد من دوافع الهجرة لدى الشباب. أعلنت نيوزيلندا خطة لمنع من هم دون 16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع غرامات قد تصل إلى 10% من إيرادات المنصات، وسيلزم المشروع الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين، فيما أبدى شريك في الائتلاف الحاكم معارضته للخطة. وأخيرا أكد رئيس الوزراء الكندي رفض بلاده القبول باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بأي ثمن وفق تعبيره. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان إذا صافح بعض أصحابه يجد رائحة الطيب بقية يومه في ثيابه.
1: أحمد إمامي وحبيبي، فرح فؤادي الحيران.
0: الذي كان إذا لمس جمة صبي أو أخذ بناصيته يعرف أنه لمسه من طيب رائحته.
1: واتنورت أم القراب، طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى.
0: سنتابع في جلال السيرة وجمال المسيرة.

أخباره في الكون عز نظيرها، بسموها يحكي الكتاب ويشهد. فرد عزيز مستفيض فضله، متواتر عنه العلا والسؤدد.

صلى عليه الله ما دامت سما، وسما بعطف الهاشمي موحد. صف مادحا ميلاد سيدنا وزد، فمحمد شمس العطاء وأزيد. واقنع بعجزك في المديح مرددا، لا فخر إلا قد علاه محمد.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت آمنة بنت وهب: لقد علقت به، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء التي هي قبلة الدعاء. وفي رواية قالت آمنة بنت وهب: وقع جاثيا على ركبتيه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها، حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى رافعا رأسه إلى السماء.

كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتجس فيها إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وجفت بحيرة ساوة وهي مدينة في فارس. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه.

وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا، فانطفأت.

وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها لإظهار أن المولود الذي ولد في هذه الليلة شأنه عظيم. من

وإليكم هذا الأثر في ذكر موضع ولادته. قال الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله القيسي المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة خير أرض الله عز وجل، وكان ذلك في جوفها بشرقيها في الموضع الذي يقال له سوق الليل بقرب جبل أبي قبيس، وهو معروف عند الناس، وكان داراً لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة استولى عليها عقيل بن أبي طالب، وقيل وهبه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل مع ذريته إلى أن باعها بعضهم لمحمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج بن يوسف.

قال الحافظ الفقيه المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: اتفقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، وهذا أثر في تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم.

0: وإليكم أثران في تسميته صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد. عن أبي جعفر محمد بن علي يعني الإمام محمداً الباقر أنه قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. وورد أن أمه أتيت حين حملت به فقيل لها أن تسميه محمدا. وورد أيضا أن جده عق عنه في السابع من ولادته وسماه محمدا، فلما سئل عن ذلك وأنه ليس هو من أسماء آبائه أجاب بأنه أراد أن يحمد في السماء والأرض. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرة، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي، وأنا العاقب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أيها الماحي، يا من محى بك الله ضلالات الوثنية وظلمات الجاهلية، الصلاة والسلام عليك يا أيها الحاشر، يا من يحشر الناس يوم القيامة عند قدمك تكريما لك بالأفضلية، فهو أول من ينشق عنه القبر.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا أيها العاقب، يا من ليس بعده نبي، فمن ادعى بعدك النبوة فدعوته زندقة بدعية.
1: أتى بالنور ما حد يجور وعم ضياء.
0: كيف لا نحتفل بهذه الذكرى التي تطل علينا في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام؟ إنها ذكرى عطرة، ذكرى يتجدد رياها وعبيرها في كل أرجاء الدنيا، ذكرى ولادة سيد الأولين والآخرين.

الذي كانت ولادته شمساً بددت بالهدى عتمة الكفر والضلال، بددت عتمة الجهل والزيغ والفساد، وأرست في القلوب معاني التوحيد والتنزيل.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير داع إلى الحق والرشاد، وخير قدوة يقتدي به الناس في شؤون دينهم ودنياهم.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناً كثير التبسم، كان يستمع للصغير والكبير، كان لا يقول أف لخادمه ولو قصر في خدمته، يساعد أهل بيته ويخدم نفسه بنفسه، يصل الرحم ويكرم أقاربه.

كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان إذا افتقد رجلاً من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإن كان مسافراً دعا له، وإن كان حاضراً تفقده وزاره، وإن كان مريضاً عاده.

كان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يبدأ من يلقاه من المؤمنين بالسلام ويبادره بالمصافحة ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر. كان لا يقطع حديث أحد يحادثه بخير، يسلم على أطفال أصحابه ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم.

كان إذا حدث بحديث كرره ثلاثا حتى يفهمه السامع، وإذا سأل أمرا كرره ثلاثا حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يدعو بالهداية لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بكل أصناف الأذى، إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه. إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وكان إذا رأى ما يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.

0: بود.
1: كان فخما مفخما شجاعا وأقرب الناس إلى العدو عندما يشتد الوطيس وتحمر الحدق. كان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان يفي بوعده إذا وعد، يعطي من منع عنه العطاء ويصل من قطع عنه الزيارة. كان لا يأكل إلا عن جوع، وإذا أكل يقوم قبل الشبع. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان خلقه الله عز وجل.

اليوم سنمتع مسامعكم بالحديث عن صحابي جليل من أصحاب الهادي العشرة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد في سياق واحد.

أمين هذه الأمة، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أبو عبيدة بن الجراح الذي سنعطر مسامعكم بالحديث عنه.

0: الوطن.
1: أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة عامر بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى فهر بن مالك بن النضر القرشي، يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد.

روى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في صحيح مسلم حديث واحد. هو من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. فعن يزيد نيرومان أنه قال: انطلق عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا في ساعة واحدة.

0: يا ترى ماذا سطرت كتب التاريخ عن مناقبه وفضائله؟
1: ظالم حي الإيمان
0: لقد كان أبو عبيدة رضي الله عنه موصوفاً بالصلاح، بالتقوى، بالأمانة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أما ما ورد من أخبار أمانته أن ابن أبي شيبة روى بالإسناد عن حذيفة بن اليمان أن رجلين من نجران أتيا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالا: ابعث معنا أمينا حق أمين. فقال: قال عليه السلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. فأرسله معهم.

ومما امتدح به الرسول عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ما رواه الحاكم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة.

وفي كتاب الزهد لابن المبارك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام تلقاه الأمراء والعظماء فقال: أين أخي أبو عبيدة؟ فقالوا: يأتيك الآن. فجاء على ناقة فسلم عليه ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة.

عن مالك بن أنس أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي عبيدة ب4400 دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها، فقسمها أبو عبيدة بين الناس. وزع أبو عبيدة هذا المال الذي أرسله عمر بن الخطاب له على الناس، ثم أرسل عمر رضي الله عنه بمثلها إلى معاذ بن جبل فقسمها بين الناس إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا.

ومما ورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الثناء عليه ما رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وهو أن الفاروق رضي الله عنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح.

مناقبه. ماذا ورد عن مناقب أبي عبيدة؟ أبو عبيدة هو الذي نزع بفمه حلقتي المغفر اللتين دخلتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ففي طبقات ابن سعد بالإسناد عن أبي بكر أنه قال: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته. فأخذ أبو عبيدة بثنيتيه إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة أي إحدى مقدم أسنانه، ثم أخذ الحلقة الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم أي مكسور مقدم أسنانه. ماذا قال ابن الجوزي في صفة الصفوة؟ قال: فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتما، وأيضا قيل: فانقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. أما المغفر فهو زرد أو حلق من حديد يلبسها الدارع على رأسه ليدرع بها عند القتال.

وكان أبو عبيدة رضي الله عنه أمير سرية الخبط التي كانت في رجب سنة 8 للهجرة نحو حي من جهينة قرب البحر، فأصاب الجيش جوع شديد فأكلوا الخبط. والخبط هو نوع من الشجر يسمى ورق السمر. ولما وصلوا إلى البحر ألقى إليهم حوتا عظيما يسمى العنبر، فأكلوا منه نصف شهر ثم عادوا إلى المدينة.

0: بالنسبة لوفاته رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 18 للهجرة بالطاعون المشهور الذي سمي طاعون عمواس. فقد ورد في سير التاريخ أن طاعون عمواس كان أبو عبيدة وأهله معافين منه، فقال رضي الله عنه: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة كانت بداية الطاعون به، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، ودفن في بيسان، وهي قرية في فلسطين بين الرملة وبيت المقدس. رحم الله أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمانة تكون في مجالات شتى من الحياة، يا ترى ما هي الأمانة بالتفصيل؟ هذا ما سينقله إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي.
1: مدد مدد رب الأكوان، أعيا الكمد أهل الإيمان.
2: الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانة تطلق على ما يستأمن الناس بعضهم بعضا عليه من نحو الودائع، كما تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل، وما يأتمن عليه الزوج زوجته في بيته بأن لا تخونه في فراشه أو ماله. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. أي لا يكون من لا يحافظ على الأمانة مؤملا كاملا، ولا يكون دين من يضيع العهد كاملا. وهذه الآية التي ذكرنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال والعدل في الحكومات، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع. وروى أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه الدارقطني. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربنا سبحانه وتعالى بين في هذه السورة الكثير من الأحكام، وأمر سبحانه وتعالى بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد. وروى معمر عن الحسن أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، قالت: وما فيها؟ فقيل لها: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت. فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليه، قال: وما هي؟ قال: إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك. قال قد تحملتها يا رب. قال مجاهد فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. وروى علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال الأمانة الفرائض. ثم أيها الإخوة المستمعون، الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض ونهانا عن أشياء، فمن جملة الأشياء التي نهانا الله تعالى عنها الخيانة، والتي هي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. فالذي يوهم الناس بأنه أهل للمسؤولية ثم هو ليس أهلا للمسؤولية فهذا يكون خان الأمانة. وهذه الدنيا هي دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء على العمل. فلا بد من أن نفارق الدنيا عاجلا أم آجلا، فماذا أعددنا لما بعد الموت؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه اليوم العمل وغدا الحساب. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض. فما أحوجنا اليوم إلى الأمانة الشرعية في محاسبة أنفسنا فيما أسرينا وأعلنا، فيما نخفي ونبطن. فبالأمانة الشرعية يعرف الإنسان كيف يتلقى علم الدين، ويعرف كيف يكون قارئا للقرآن مخلصا لله تعالى موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. والشأن في الأعمال عند الله تعالى بموافقة الشرع والإخلاص لله تعالى، فلا يكن همنا أن يذاع صيتنا أو أن يرضى عنا الناس، فالعمل بالطاعة نحن مأمورون به مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. كذلك أختم بذكر ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدينة نبي الله شعيب عليه السلام. وهناك عندما مشى سيدنا موسى عليه السلام أمام إحدى ابنتي نبي الله شعيب عليه السلام، فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فسمته بالأمين الذي لا تخاف خيانته فيما يأمن الإنسان عليه هذا الشيء. فوصفته بالأمين لأنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، والله تعالى قد جمل الأنبياء بخير الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمناء وأن يجنبنا الخيانة في الحال وفي المقال وفي الأفعال. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ بلال حميصي على هذه الكلمة الدينية الطيبة التي قدمها لنا وبين لنا فيها معنى الأمانة. أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعاً.

0: دويم اف ام سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Мен мушиком минит қавақалытан Әл-Мұстафа алейхи саламның туғылғанлығыны хатırлаш кечілігі де бүтін дүниедегі мұсылман қарындашларға үземнің тәбрик сөзіне білдірмін. Мәвлид мубарак.
7: Kepada semua kaum muslimin dan muslimah.
8: Selamat menyambut Maulidur Rasul yang penuh nikmat ini.

0: مستمعينا الكرام، نتابع معكم وفي هذا اليوم المبارك ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ما زلت أنا وزميلي الحاج خالد معكم على الهواء مباشرة. كيف الأجواء حاج خالد؟
1: هو مولع ما شاء الله، اللهم بارك. عم نحكي مع إخواننا بأمريكا وبغير أمريكا ونشوف كيف الاحتفالات ماضية ما شاء الله بكل الدنيا، بكندا، بالمكسيك، بالفلبين ما شاء الله،
0: نعم،
1: بتايلاند، بالصومال، بسريلانكا. امبارح اجينا فيديوهات ما شاء الله العالم مولعته
0: ما شاء الله، شيء جميل مبارك. جدا نعم. بعد شوي ان شاء الله حيكون عندنا مقابلة على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ خالد الصاج اللي يكلمنا عن هالمناسبة، وكمان بعد ان شاء الله خلال النهار حنستمع لي لقاءات أخرى، فخلكم معنا. وكمان في عنا لقاء مع الشيخ اللي من حكينا من أمريكا، هنحكي معه إن شاء الله تعالى، إمام مسجد
1: غريفن بفلوريدا، الشيخ أحمد
0: نعم. فإن شاء الله عم نحاول نحن ننقلكم هيك بعض الأجواء والتهاني من شخصيات يعني ومشايخ كرام في سيدني، في أستراليا وخارج أستراليا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا عم نتابع معكم وبرسائل التهنئة بذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبيسعدنا أنه ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة بيرث الأسترالية فضيلة الشيخ خالد الصاجي، اللي هو إمام مسجد أبي بكر الصديق في بانكستاون، ولكن ما شاء الله حاليا في بيرث عم يتابع هناك احتفالات ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله حيكون لنا كلمة مع فضيلة الشيخ خالد الصاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنتم بألف خير شيخ خالد. طيبة.
1: الله تعالى يحفظكم ويبارك فيكم، وإن شاء الله تعالى يعني بذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي هي ذكرى عظيمة جدا. إن شاء الله تعالى ببركة هذه الذكرى الله تعالى يغفر لنا ويعني يرحمنا، ونكون آمين. إن شاء الله تعالى من سعداء الدنيا والآخرة.
0: آمين آمين. فضيلة الشيخ، يعني خبرنا شوي قبل ما كمان نترك لك الكلام عن هذه المناسبة، كيف يعني الأجواء المولد، كيف التحضيرات، كيف التجهيزات، إذا بتخبر مستمعينا. نعم، يمكن ما بعرف إذا راح الصوت. سمعنا ما بعرف ليش فقدنا الاتصال. ألو
1: حاج أحمد، لا أسمعك.
0: هلأ أحسن؟ نعم تسمعني. ألو ما بعرف شو صار. إن شاء
1: الصوت ليس لا يعني لا أسمع صوتك أنا. لا حاج.
0: طيب حنرجع لك منعاود الاتصال فيك، ما بعرف لربما كان في عطل تقني. إذا نعتذر مستمعينا، حنرجع نتصل بفضيلة الشيخ خالد الصاج ونرجع نسمع إن شاء الله مداخلته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومع اتصال مع فضيلة الشيخ خالد الصاج من بيرث ليخبرنا عن الأجواء ويخبرنا عن الاحتفالات، وكمان نسمع منه إن شاء الله تهنئة بمناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ما بعرف إذا هل عم تسمعنا فضيلة الشيخ، السلام عليكم. نقطع الخط كمان. سبحان الله. أنا على أساس يعني ملا مثل ما بيقولوا ايدي وخلص انه عم نقول السلام عليكم، طلعنا لقينا فقدنا الاتصال. ما بعرف شو عم يصير. سبحان الله. مع انه المسافه ما كتير بعيده، ما زلنا ضمن استراليا. فمولد مبارك عليكم جميعا مستمعينا الكرام، ونسال الله تعالى في هذه الذكرى العطره ان يفيض علينا وعليكم من بركات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام.

0: عذرا مستمعينا الكرام، حنحاول مرة أخرى إن شاء الله تعالى، وعسى نسمع إن شاء الله الصوت. ألو
1: يس، ألو ألو حاج أحمد. يعني للأسف الخط ما كان واضح، إن شاء الله هذا يكون واضح ونكمل كلمتنا.
2: تفضل يا شيخ.
0: تفضل تفضل.
1: بنرجع يعني بنحب من حيث بدأنا نهنئ المسلمين في أستراليا وكذلك نهنئ المسلمين عموما في كل البلاد في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى بالخير والبركات، وقد رفع البلاء على المسلمين. يعني أولا نحن هلأ في ولاية بيرث، نحن هلأ منحب نذكر ببعض الأشياء اللي عم نقوم فيها في هذه الولاية، وشو الاستعدادات لاحتفال المولد.
2: نعم تفضل يا شيخ. نقطع الخط أجين. سبحان الله.
0: نعم
2: نعتذر منكم مستمعين
0: من
2: الكرام،
0: من يعني تليفونه ولا من بيرث ما بنعرف،
2: كأنه من بيرث ما بقى نودي لهنيك.
0: نعم بارك الله فيكم. إذن أحبابنا الكرام منتابع ومنتابع معكم إن شاء الله تعالى، بعد قليل حنسمع
2: للشيخ أحمد
0: إن شاء الله
2: من فلوريدا. نعم
0: بإذن الله، خليكم معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الشيخ أحمد إمام مسجد غريفن بفلوريدا United States of America. السلام عليكم حج أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة والأحوال؟ إن شاء الله تكونوا بخير جميعا هناك.
1: الحمد لله بخير، متقلب في نعم الله. وأنتم؟
0: الحمد لله بنعم الحمد من الله. خبرنا عن النشاطات التي تقومون بها في مناسبة المولد في فلوريدا وفي أمريكا عموما.
1: ما شاء الله، يعني يوما بعد يوم عملنا مولدا. يعني مثلا يوم السبت جئنا من مولد في مدينة أورلاندو، ثم في اليوم التالي كذلك حضرنا مولدا في مصطلة للبنغاليين. فالحمد لله النشاطات مستمرة ونافعة
0: ما شاء الله، اللهم بارك.
1: الاحتفال المقبل سيكون في مدينتنا كذلك، هذا هو الاحتفال الرئيسي لفلوريدا.
0: نعم نعم نعم، هذا الاحتفال الكبير
1: في هذا الأسبوع يوم السبت.
0: نعم
1: نعم،
2: ما شاء الله، الله ييسر لكم ويتقبل منكم صالح الأعمال.
0: شو بتحب تقول للمسلمين في أستراليا وفي كل الدنيا باللغة الإسبانية؟
1: De parte de nosotros para todos los musulmanes alrededor del mundo les deseamos un bendecido y feliz Maulid. Que Allah Ta'ala aumente nuestro amor por nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y fortalezca nuestra conexión con sus enseñanzas y su noble carácter y nos permita seguir su ejemplo. Que esta bendita ocasión traiga paz, misericordia y bendiciones a toda la comunidad musulmana. Maulid Mubarak para ustedes y a sus familias.
0: Ma sha Allah, Allahumma barik. Allah yibarik fik wa la yadurruk.
2: كمان بالإنجليزية إذا توجه المعايدة وتهنئة بهذه المناسبة، بارك الله فيك.
1: حبيبي، of course. From the depths of our hearts to the Muslims all over the world, we wish you a blessed and joyful Mawlid. We ask Allah to increase us in love for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, strengthen our connection to his teachings and character, and allow us to follow his example. May this blessed occasion bring you peace, mercy, and blessings. Mawlid Mubarak to you and your beloveds.
2: Barakallahu fik. And also, if you can tell us about the activities you are doing there and what's coming up, inshallah ta'ala, during this occasion.
1: Yes, of course. Throughout this month, especially the Muslims, with the love that they have for the Prophet, peace be upon him, they become especially enthusiastic. We've had a Mawlid already in Orlando, and then the next day after that, there was another one that we had at this Bengali Musalla that's nearby. And next week, or this coming up week on Saturday, is going to be the official, the grand Mawlid celebration. And we have another one too for the sisters, and there's just so many.
2: MashaAllah, MashaAllah.
0: Barakallahu fiqh ya Sheikh. A'adaha Allahu alayna wa alaykum bil-khayri wal-baraka. Nitshakkarak kteer kteer. Muchos, muchos gracias, Sheikh Ahmed. أكرمك الله على هذه
1: حبيبي يا راسي
0: المداخلة الكريمة.
1: نعم، والفضلكم علي كبير، فنحن نحبكم في الله،
0: أحبك
1: وكذلك الله. نوجه إلى جميع المسلمين التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا حبا في نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع سنته والاقتداء به. بارك الله فيكم.
0: أكرمك الله يا شيخ،
2: جزاك الله خيرا. وهيك مستمعينا الكرام، كان معنا الشيخ أحمد إمام مسجد غريفن في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، جزاه الله خيرا وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

مستمعينا الكرام، إن شاء الله حنتابع معكم ومع مزيد من اللقاءات بهذه المناسبة العطرة ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. مولد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وقد تحسن حال الأمة وتفرجت كروبات إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين. سننتقل مباشرة لتلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم لما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. تحية كبيرة أهديها إلى مستمعينا الكرام في هذه الظهيرة المميزة، حيث نطل عليكم من جديد وفي القلب مناسبة ليست ككل المناسبات.

0: نطل عليكم مستمعينا الكرام في هذه المناسبة المباركة التي تحمل في ذاكرتنا ووجداننا سيرة رجل غير وجه التاريخ وأخرج الناس من الظلمات الجهل إلى نور الإيمان والمعرفة ومن قسوة القلوب إلى رحمة مباركة.
1: يا شفيعي يا حبيب الله بك توسلي عند كل زيارة وها أنا اليوم أعلنها

تحية إليكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المميز في هذا اليوم المبارك في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أجدد التحية لمستمعينا الكرام في هذا اليوم المميز. شكرا لكل اللي بدأوا بالمراسلة عبر الواتساب. تحية لك أخت سهاد. يعني أنا اليوم سررت بإني أنا أكون معك على الهواء ومع المستمعين الكرام بعد طول الغياب.
1: I mean, you know what? I'm very happy as well, and it's an honor for me to be with you today. My turn today is actually after 3 o'clock, but today we have a special segment with you, Sister Mazina. Today our hearts are filled with joy as we mark a blessed occasion, the birth of our Prophet, our dear Prophet Muhammad alayhi salat wa salam.
0: يعني في هذا اليوم المميز أنا بتعرفي اللي ترك الإذاعة لسنوات بس بحب يعني طالما اليوم هيك يوم سرور بالرغم من كل الآلام التي نعيشها في هذه الدنيا ولكن أنا سررت بأنه قلت للمستمعين الكرام بعد طول هالغياب يعني أكيد بيكونوا نسيوا صوتي عم تجيني تحيات كتير كبير وعم بيقولوا له سريرنا يعني أنا بشكركم بشكر الجميع اللي عم بحييني واللي لسه متذكرنا واللي لسه عم يتابع معنا هذه الإذاعة. أنا دائما بكل أعمالي وبكل تاريخي الإعلامي بقول دائما أجمل مايكروفون أنا طلعت وراه هو إذاعة 2MFM نظرا لأنه فعلا عنا مستمعين مميزين ومع طول الغياب يعني لازال مستمعينا مميزين بكل المقاييس.
1: إن شاء الله Sister Mazina, you'll be with us and you will stay with us even after the occasion of the Mawlid. We are so happy to have you back on air with us. It's a pleasure to be with you.
0: شكرا لك أخت سهاد.

0: Welcome back, dear listeners. We have someone online. Hello.
1: Ya Rasulallah, inna nuhdika salama minna kulluna nada wa ghanna hadina sallu alayhi.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. We have our beautiful sister. Do you remember her, Mazima? And could you introduce her? Habibti.
2: Wa alaykum wa sallam. لمعودتنا كل سنة بتقدم لنا هيك أنشودي مميزة.
0: صوت مميز وهي مميزة ما شاء الله. بارك الله فيك.
1: مولد مبارك ويفيكم آمين. مولد مبارك وكل عام وأنتم بخير.
0: مولد
1: وتقبل
0: مبارك
1: الله لك. منا.
0: Go on. Hello. Did we lose the call?
1: عم أقول اليوم الجو جميل وراقي ورائع.
0: Yeah. عجبك الشتاء؟
1: آه
0: حبيبتي. مازينة she's talking to you.
1: Yeah.
0: بارك الله فيك. You know what? صار رائع أكثر هلا لأنه سمعنا صوتك.
1: حبيبتي بارك الله فيكم. بارك
0: آمين
1: الله فيكم.
0: وفيكي.
1: سلام وأنتم بخير.
0: وأنتي
2: يا
0: بخير.
2: يا هلا بالحجة ميسون. أهلا وسهلا. كيف أحوالك اليوم؟
1: الحمد لله بخير بارك الله فيكي. هلا فتحت الراديو أنا وسمعتك سبحان الله.
2: أيوة.
1: اشتقنا لسماع صوتك بالإذاعة.
2: شكرا كثير لك يا حاجة. شكرا بوركتي
1: حبيبتي بارك الله فيكم.
2: آمين وفيك يا الله يكرمك. شكرا كثير. اليوم السنة أكيد محضرتي لنا شيء مميز.
1: إن شاء الله هو اعتيادي يعني بهيك أيام يعني ما المفروض واحد يبقى قاعد هيك يعني يحس قلبه قبل لسانه يعني ينتفض بالفرحة.
0: سبحان
1: والحمد
0: الله.
1: لله والشكر. عملنا الزردة أمس وعملت الطاولة اللي تبع كل سنة أعملها والحلو والكذا هاي الأشياء ما عدا الأناشيد الجميلة اللي دا نسمعها واللي موجودة على الإذاعة يعني شيء رائع وراقي يعني ما شاء الله. كل سنة في تجدد, كل سنة في شيء إبداعات أحلى من السنة اللي قبلها. كل عام نقول هلأ كنا مميزين لكن من نجي على السنة القادمة نطلع شيء أحلى وأجمل
2: إن شاء الله. إن شاء الله لك أنا السنة موعدين.
1: We can't wait. إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
2: بوركتي بوركتي يا حاجة. تحياتنا لدكتورة أنمار وأكيد من يعني منشكركم على جهودكم دائما بالإنشاد وخاصة في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: حبيبتي حبيبتي إحنا مقصرين والله يعني المفروض نطلع بعد أكثر وأكثر بس يعني شو نعمل اللي دا نقدر عليه وإن شاء الله نقدر على الأحسن والأكثر بإذنه تعالى.
2: إن شاء الله. بوركتي يا حاجة. شكرا الله. شكرا على اتصالك
1: حبيبتي بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: وكل عام وأنتم بخير جميعا
0: وأنت بألف خير.
2: وعليكم السلام. مع السلامة.

0: كمان نظرا لكثافة الاتصالات بنعتذر من المستمعين الكرام إذا كان في هيك مشكلة بتلقي الاتصالات. بناخد اتصال آخر معنا على الهواء.
1: هلا
2: صباح الخير.
1: صباح الخير ولا مساء الخير؟ It's afternoon.
2: يلا معلش كل واحد
1: حبيبتي هواي. مين معنا؟
2: زينب.
1: أهلا وسهلا أخت زينب. مولد مبارك إليك.
2: مولد إن شاء الله جميعي مولد مبارك مبارك إن شاء الله عليكم وعلى أمة محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ومنورين الإذاعة أخت مازينة سمعتك.
0: يا هلا يا هلا فيك.
2: ما صدقت والله ما صدقت.
0: أعزك الله. شكرا كثير لكم على الرد. شكرا. انا تفاجأت بهالرسائل اليوم, يعني بعد طول هالغياب يجي هالكم الرسائل والاتصالات.
1: احنا منا داي عبد المولد سبحان الله. اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا فيكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: وانت بقى
2: الخير الله يهدي البال ان شاء الله.
1: ان شاء الله حنشوفك at the multicultural مولد celebration
2: ان شاء الله اذا بليفربول.
1: ان شاء الله تعالى اخذ زينب
2: ان شاء الله اذا الله ان شاء الله. حبيبتي كل عام وانتم بخير وسلام للجميع الاخوات ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك
2: وفيك حفيكم اجمعين ان شاء الله يا رب.
1: مع السلامه.
2: الله يسلمكم.

0: وأيضا الاتصالات المستمعين الكرام يعني حابين دائما يكونوا معنا في هذه المناسبة ونحن نكون معهم. قديش هو حلو بالرغم من أنه اليوم يوم عمل
1: صحيح.
0: ولكن عم نشوف هالمتابعات عبر رسائل الواتساب والاتصالات علما بأنه عم بتروح منا اتصالات كتير.
1: It's okay. يعني. They can try and call back إن شاء الله.
0: يلا ومنحاول نطلق هالاتصال الآخر معنا على الهواء.
1: Hello.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مين معنا؟
2: لطيفة عايشين.
0: لك يا هلا بالأخت لطيفة زمان.
2: كيفك أخت مازنة؟
0: كيف أحوالك يا أهلا وسهلا فيك.
2: الحمد لله. So nice to hear your voice.
0: Likewise. Thank you.
2: It's been a long time. كيفك أخت سهاد؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بارك الله فيك يا أخت
2: لطيفة. We had a really nice evening last night, didn't we?
1: We did. Yes, we have to tell مازنة all about it. We had beautiful chanting last night, أخت مازنة. And we had the chanting
2: band.
1: Yes,
2: it was a very beautiful. Yeah, yes,
1: mashallah,
2: it was
1: surreal.
2: Very beautiful, beautiful evening.
1: Like, yes, imagine, ya Latifa, Mawlid, the celebration, kif haykun?
2: Oh, you know, every year we say, you can't surpass this one, and if something happens, that's
1: inshallah.
2: So much
1: yeah,
2: more.
1: Yeah. They were training for us last night. Mashallah, Allah barik.
2: Yes, they were amazing. May Allah give them a lot of strength and. Reward them with Jannah, inshallah.
1: Ameen,
0: inshallah. Boriktiya, أخت لطيفة, في عندك تحضيرات
2: اليوم? I would just like to... نعم?
0: عندك تحضيرات اليوم ولا هيك? ماشي معنا على الإذاعة عم بتابعينا?
2: لا والله عم تباكن على الإذاعة اليوم.
0: هذا كمان.
2: It's raining outside, so we're just sitting inside. It's raining today.
1: I'd just like to say, أخت لطيفة, الله يشفي لك your father, وإن شاء الله he gets better soon.
2: Thank you so much. Thank you. I wish everyone would pray for him on this blessed day today.
1: And make dua.
2: And for all the and all our sick, yes, and all our sick Muslims, inshallah, that you know, love the Prophet and celebrate his birth, inshallah.
1: Inshallah, ta'ala. Barakallahu fi.
2: And I would just like to say, to everyone, beautiful, inshallah, have a beautiful day and a beautiful celebration. Inshallah, it's a Mawlid Mubarak to everybody, inshallah.
1: Ameen.
2: And inshallah, we all meet in Jannah, inshallah, with the Prophet.
0: Ameen. Ameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Shukran kteer, ya akhat Latifa.
2: حبيبه قلبي يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمه الله. كمان اليوم بدنا نقول للمستمعين الكرام خلال هاللقاء في عنا لقاءات مميزه, في عنا حدا بده يحكي عن هذه الذكرى العطيره, وكمان بنتشرف بسماع اصواتكم. معنا اتصال اخر.
1: هلو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا اهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: امين. وفيك حاج محمد.
3: نعم
1: بارك الله
3: مولد
1: فيك
3: مبارك.
1: وعليك ان شاء الله.
3: مولد مبارك لكل المسلمين وخاصه للمستمعين هذه الاذاعه المباركه, ونقول بارك الله بهم برزقه وولده وماله لكل من احتفل بهذا المولد وانشد وذكر الله وجمع المسلمين واطعم اكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلا هذه الذكرى المميزة اللي منسر دائما بيسمع أصواتكم, وبيبقى إلى عنا ميزة خاصة أنه دائما حب النبي عليه الصلاة والسلام يظهر من خلال أصواتكم, يعني من خلال فعلا نبرة الصوت بيبين وقديش الناس بيعلنوا محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. واليوم عنا فرصة دائما بأنه نعبر عن محبتنا للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك يا حاجة محمد.
3: نعم بس من كلمة أنتم خلال إذاعتكم عم نجرب حب النبي بقلوبنا وبقلوب أولادنا, وبارك الله فيكم.
0: آمين. وفيك يا بوركتي. السلام عليكم يا حاجة
1: ششا دفن. وعليك السلام.

ونحن معكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المميز. عنا ضيوف في هذه الإذاعة، عنا فقرات، ياريت ما تتركونا قبل ما نستقبل ضيفنا اليوم في الإذاعة لنتحدث عن هذه الذكرى المباركة. رح أطلق الاتصال هذا على الهواء، بقول ألو. ألو، يعني أنتم معنا مستمعينا الكرام على الهواء، نتلقى الاتصالات معكم في هذا اليوم وهذه المناسبة.

0: ومعنا اتصال مباشر على الهواء. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله. يا هلا.
1: زمان زمان زمان. بارك الله فيكم.
0: آمين
1: مبارك للجميع.

0: ومولد مبارك للجميع، لجميع المسلمين، لجميع الأمة الإسلامية، لأنه ما حنا عايزين يومين طبعا للكل مولد مبارك.
1: يعني أنا مسرورة أنتم، آمين، أنا مسرورة أنتم معكم اليوم على الهواء، تابعونا في هذه اللقاءات المباشرة. شكرا لك يا أخت حنان بوركتي،
0: بارك الله فيكم حبيبتي،
1: السلام
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بعتذر من المستمعين الكرام خاصة اللي عم بيراسلون على الواتساب، عذرا لكثافة الرسائل مش عم بقدر رد على الجميع، وخاصة عنا ضيف هون بالإذاعة يسرني أن ألتقي به ليتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، الشيخ أحمد سمير الأزهري. أرحب بك في هذا اليوم المميز، في هذه الظاهرة المباركة، ونحن نتحدث عن أفضل إنسان، عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق. أرحب فيك في استوديوهات إذاعة وام اف ام. شو بتخبرنا عن هذه المناسبة التي قد ما حكينا عنها رح نبقى مقصرين؟
2: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وشكرا على هذا اللقاء الطيب المبارك. وصراحة ما شاء الله يعني كثرة الاتصالات، ضغط في الاتصالات والرسائل ترحيبا بهذه الطلة المباركة منذ فترة، فنريد وعد الآن على الهواء أنه إن شاء الله يعني يكون في برنامج ثابت بإذن الله تعالى لكثرة طلبات المستمعين.
1: بارك
2: الله فيكم، أحسن الله
1: عليكم.
2: أولا كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الطيبة المباركة، ألا هي مناسبة ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا بأسنى المناقب ورفعه في الشرف إلى أعلى المراتب، وأيده بالمعجزات الباهرات العجائب، وجعل سيرته الزكية أمنا لمن تمسك بها ونجاة من المعاطب. أحمده تعالى حمدا أنال به رضاه، أنال به رضاه وبلوغ المأرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الواصب، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا أشرف المناصب. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة الأصلية ببعض صفته التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا الجزء في القرآن. وفي التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. هو رسول الله، هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم، تهيم روحي بالنبي محمد، وإليه شوقا كم يحن جناني، يشتاقه قلبي وعيني تشتهي، لو أن تراه ولو لبضع ثواني، حبي له روح الفؤاد ونبضه، حبي له يسري بكل كياني، صلى عليك الله يا خير الورى، يا رحمة تدعو إلى الرحمن. لو نظرنا كيف كانت نظرة بعض يعني غير المسلمين إلى ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوجد شاعر، هو شاعر لبناني من أهل القرية، كان

0: سمى بالشاعر القروي وهو من غير المسلمين، ماذا قال عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبياتا معروفة، قال عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين والمغربين له دوي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. من كان على غير دينه يقول هذا الكلام. الحقيقة هذه المناسبة هي التي يعني كما يقولون تحيي فينا الأمل، تبعث فينا الأمل والشوق والحنين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نحبه؟ كيف لا نشتاق إليه؟ كيف لا نعشقه؟ كيف لا تحن قلوبنا إليه صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله. كيف لا نشتاق إليه؟ كيف لا تحن قلوبنا إليه؟ وهو الذي حن الجذع اليبيس إليه صلى الله عليه وسلم. فمن معجزاته الباهرة أنه صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب المسلمين كان يستند إلى جذع نخلة في المسجد، جذع نخلة يابس ليس فيه إحساس ولا إدراك. هذا الجذع اليابس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل المسجد وكان يخطب المسلمين كان يستند إلى هذا الجذع، فلما كثر عدد الناس جاءت إليه امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا أفآمره أن يصنع لك منبرا شيئا مرتفعا تقف عليه حتى يراك الناس؟ فلما عملوا له المنبر وجيء به وأراد النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجذع وأراد أن يصعد إلى المنبر، فإذا بهذا الجذع اليبيس الله عز وجل خلق فيه إدراكا وإحساسا، فحن وأن وبكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى يعني هذا الجذع سمع صوت بكائه وما سكت. انظري إلى الرأف، إلى الرؤوف الرحيم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. نزل من على منبره الشريف والتزم هذا الجذع، ضمه إلى صدره، ثم قال بأبي هو وأمي: والله لو لم ألتزمه لظل يئن إلى قيام الساعة، والله لو لم ألتزمه لظل يئن إلى قيام الساعة. كيف لا نشتاق إليه عليه الصلاة والسلام، وكيف لا نحبه، وكيف لا نحيي ذكراه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله ودخل عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورفع الغطاء عن وجهه الشريف، عن وجهه المبارك، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه، ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه الذي كان دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه فيؤذن ثم يقيم ويأتي ويقول: الصلاة الصلاة يا رسول الله، حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل بلال أن يبقى في المدينة، ما تحمل، فجاء إلى أبي بكر فاستأذن أبو بكر في الخروج، فسيدنا أبو بكر قال له: إن لا نطيق فراقك يا بلال، إن لا نطيق فراقك يا بلال. فيحاول مع سيدنا أبو بكر، فما قبل سيدنا أبا بكر أن يخرج بلال من المدينة. فجاء بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فلما ألح على عمر أذن له عمر، ولكن قلبه معلق برسول الله، قلبه معلق بالمدينة المنورة. فلما ذهب وسكن بلاد الشام بعد مدة قصيرة يصحو من نومه وهو يبكي، فزوجته تسأله تقول له: ما الذي يبكيك يا بلال؟ قال لها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول لي: ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فيخرج سيدنا بلال رضي الله عنه من المدينة، يخرج من بلاد الشام من أرض سوريا إلى المدينة المنورة، فأول ما يدخل على القبر النبوي الشريف انقب على القبر يقبله. الشوق حرك بلالا رضي الله عنه، انكب على قبر النبي يقبله من شدة شوقه. فالصحابة طلبوا من بلال بعدما توفي النبي، سيدنا بلال ما استطاع أن يؤذن بعد وفاة النبي
1: في هذا اليوم،
0: في هذا اليوم لما عاد طلب منه بعض الصحابة، فقال لهم إني طلب مني أبو بكر وعمر، وحتى جاء إليه الحسن والحسين
1: سبحان الله
0: أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام وريحانتاه من الدنيا، فطلب منه أن يؤذن، فما استطاع أن يردهما إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صعد بلال إلى المكان الذي يؤذن فيه زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بدأ بالأذان الله أكبر الله أكبر، قالوا ارتجت المدينة
1: سبحان الله،
0: حتى بعض الناس من شدة كأنه حصل عندهم إنه
1: تأثر من شدة،
0: من شدة التأثر وأحيانا إنسان من شدة حصول الأمر قد يذهب عقله لمدة ثوان، حتى قال بعده: بعث رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم،
1: ما استطاعوا أن يستوعبوا الموقف.
0: يقولوا أذان بلال حرك في قلوبهم الشوق،
1: الذكرى والحنين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قالوا: فلما بلغ إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا ازدادت رجة المدينة. فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله، قال: خرج الناس من بيوتهم يبكون، فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكيا بعد يوم وفاة النبي من هذا اليوم الذي أذن فيه بلال رضي الله عنه. وهذا بلال رضي الله عنه لما تحضره الوفاة زوجته تبكي، فتقول: وكرباه، فيقول لها: بل قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. سيدي يا رسول الله أنت فرحة حياتنا، سيدي يا رسول الله أنت فرحة حياتنا، أكثر أسامينا اسمك وأغلب مدائحنا عنك، وحياتنا حلت بمولدك وبعثتك، وجهك صباحنا وحبك أماننا، فهنيئا لنا بك، فهنيئا لنا بك حنونا شفوقا رؤوفا رحيما، مع أننا لم نلتقي بك يا ذا القامة الممشوقة والطلة المهيبة والجمال الآسر والبسمة البدرية، ترسل أشواقك إلينا تدعو لنا باكيا رحمة بنا وشفقة علينا، تحمد الله إن أحسننا وتستغفر لنا إن أخطأنا، وتشفع لنا بإذن الله تعالى يا ذا الشفاعة الكبرى، ويوم يقول الناس: نفسي نفسي، تنادي أمتي أمتي، وتضرب موعدا لنا عند حوضك الأكبر يا صاحب نهر الكوثر، يا من تخلقت بكل صفات الأنبياء وتميزت بأكثر، فأنت محمد ومحمود وأحمد، سيدنا وحبيبنا ومولانا، سبب وجود الدنيا وسبب هدايتنا وسبب فرحتنا، رضي الله تعالى عن أمك التي أنجبت فخر البشرية والكائنات، وطوبى لحجر ضمك، وثدي أرضعك، وغار آواك، وبيت حواك، وقوم استضافوك، وصحب نصروك، ويا فوزنا بك نبيا عربيا قدوة وأسوة وقائدا ماجدا حليما كريما فخما مفخما مكرما معظما، أيها المتواضع وسيد المتواضعين يا رسول الله، أنت حبيب قلوبنا، حبك يسري في عروقنا.
1: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. فعلا يعني هالأجواء اللي وضعتنا فيها الاستشعار بقيمة وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحبه الصحابة، ونحن الحمد لله من أحباب رسول الله، ولا زلنا نقتدي به، هو القدوة لنا.
0: نعم صلى الله عليه وسلم.
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث، تحدثت عن أجواء الصحابة كيف كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا اليوم أحببت في هذه الذكرى، يعني مش فقط نحن نحتفل بتاريخ مضى، بل نتوقف أمام قيم ما زلنا أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام. عندما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن الرحمة المهداة، نتحدث عن رمز من رموز المسامحة، العفو، الاحترام، مساعدة المحتاج، وحسن معاملة الآخرين. كيف يمكننا أن نتحدث في هذا المجال عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: يعني مهما قلنا،
1: نعم،
0: لن يبلغ وصفنا ما وصفه الله به في القرآن الكريم. يكفيه أن الله تعالى قال له في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويكفيه أن الله قال له في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويكفيه أن الله عز وجل ما أقسم بحياة أحد من البشر، لا بحياة آدم أبو البشر، ولا بحياة إبراهيم، ولا بحياة نوح، ولا بحياة موسى، ولا عيسى، ما أقسم بحياة أحد، ولا بحياة جبريل ولا ميكائيل ولا غيرهم، ما أقسم إلا بحياة سيدنا محمد، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة سيدنا محمد، لأن قلب سيدنا محمد حوى من تعظيم الله ومن خشية الله ومن تنفيذ أوامر الله ما لم يحوه قلب امرئ قط، هو رسول الله. حتى الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، استعمل حرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء، وكأنه من كثرة إن الخلق الحسن من كثرة مصاحبته له، كأنه علاه صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: وإنك
1: والسلام.
0: لعلى خلق عظيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعضهم: فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد، وعرائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد، ومناقب السادات إن جمعت فليست غير نجم في سماء محمد، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا فخري بأني عاشق لمحمد، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا فخري بأني خادم لمحمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرشدنا وعلمنا، وهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحقيقة هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون دافعا لنا للتأسي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وللتأسي به، فهو القدوة والأسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ينبغي علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم، مرة السيدة عائشة رضي الله عنه، وده كمان يدلنا كيف كان النبي مشغولا بأمته
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مرة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: آنست طيب نفس من رسول الله، وكان طيب النفس، يعني آنست منه هدوءا وسرورا، فطلبت منه شيء، فقالت: ادعو الله لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما أسرت وما أعلنت وما أخفت وما جهرت. فقالت، فمن شدة فرحها بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ضحكت حتى حتى سقط رأسي في حجري من شدة فرحها بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فانظري إلى رحمته عليه الصلاة والسلام. قال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ قالت: ولم لا يا رسول الله؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
1: سبحان الله.
0: قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هو الذي عليه الصلاة والسلام قرأ في بعض المرات بعض الآيات إنه عن سيدنا إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، وعن قول سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وبكى عليه الصلاة والسلام. فنزل إليه أمين الوحي جبريل عليه السلام، قال له: يا جبريل، جبريل قال للنبي: ما الذي يبكيك يا محمد؟ ربك يسأل وهو أعلم. يعني ما الذي يبكيك؟ الله أوحى إلى سيدنا جبريل أن سأل محمدا ما الذي يبكيه. فقال: تذكرت قول إبراهيم، وتذكرت قول عيسى في أمتي، وقال: وتذكرت أمتي فبكيت. فأوحى الله إلى جبريل أن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأشمل. أترونها للمتقين؟ لا، إنها للعصاة والمذنبين.
1: سبحان الله، هذه يعني وجه من أوجه الرحمة. أكيد. رحمة النبي عليه أكيد. الصلاة والسلام لأمته.
0: بل كمان لو نظرنا، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها على قومه في الدنيا. سيدنا نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. قال: إلا أنني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذا من رحمته، وهذا من شفقته بأمته، وهذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، أنه ما تعجل بدعوته على أنه على قومه، وهم الذين أذوه، وهم الذين صحيح. فعلوا به ما فعلوا عليه صحيح. الصلاة والسلام. حتى ذات مرة لما ينزل إليه سيدنا ينزل إليه جبريل ومعه ملك القطر ملك الجبال، وقال هو بأمرك مره بما شئت، فقاله: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لما فعلوا به ما فعلوا وذهب إلى الطائف واستقبلوه بسفهائهم وصبيانهم، فقال: لا يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، من يوحد الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، الخلق العظيم. قديش نحن يعني أول شيء لما عم تحكي حضرتك بقول الحمد لله أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يا ريت المتابعين الكرام اللي عم يبعثوا لنا هذه الرسائل الرائعة هيك يشاركوا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونجمع قد ما فينا خلال هذا اللقاء المباشر الصلاة على النبي. قديش في مشاركات، والحمد لله أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف فضيلة الشيخ لما كنت عم تحكي وتقول الجذع حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا في هذه الأيام نرى قلوب قاسية. يعني قديش الإنسان يحزن عند اللي يتابع بأنه الجذع اللي ما فيه حياة وهو يابس وحن للنبي عليه الصلاة والسلام. قديش نحن حريبين أنه نكون فعلا فخورين أنه نحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يعني بتستغرب بعض الأشخاص سبحان الله، يعني هذا الجفاء الذي في قلوبهم وهذه الغلظة التي في قلوبهم. يعني بتحس بعض الأشخاص وكأن بينهم وبين النبي شيء عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني اشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم، يعني وتخيلي هذا الموقف لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام فيقول لهم: وددت أن لو رأيت إخواني. فيقول الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكني أقصد قوما آخرين، قوما يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بنفسه وأهله وماله.
1: هذا الكلام يثلج القلب يعني. نعم. لما كنت عم تتكلم عن الصحابة كنت أقول أخبطهم. نعم. يعني عاشوا مع النبي عليه لهم. الصلاة والسلام رأوا النبي يعني كانوا عم بيعيشوا في أوقات وفي ويتلقون العلم مباشرة. نعم. منه. ولكن لما نسمع أننا من أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: لذلك يعني نقول والله القلب. والله نحن منهم يا رسول الله.
1: نعم.
0: والله نحن منهم يا رسول الله. الواحد منا يتمنى أن لو تملى بجمال طلعتك ورؤيتك ولو لبضعة ثوان ولا يريد من الدنيا شيئا بعد ذلك.
1: ديش أصبحنا إلى أي مدى نحتاج إلى هذه الرحمة إلى التأسي بخلق النبي عليه الصلاة والسلام.
0: كمان من يعني من صور الرحمة. نعم. وهذا أمر يعني سبحان الله صار فيه شيء عند كثير من الناس.
1: نعم.
0: اللي هو لما تنظري مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس ابن مالك لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن يعني 10 سنين تقريبا وكان ابن 10 سنين يعني عمره حوالي 9 سنين أو 10 سنين. فبالعادة الولد في هذا السن يعني كثير حركة والمشاكل وكذا. ولكن انظري النبي عليه الصلاة والسلام انظري إلى حلمه وانظري إلى صبره. الواحد مننا مثلا أحيانا قد لا يتحمل ولده وعارف اللي بيحصل أحيانا. ولكن انظري إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء قط لما فعلت ولما لم تفعل.
1: سبحان الله.
0: قط ولا مرة.
1: الرحمة.
0: لما فعلت ولما لم تفعل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل مثلا نساؤه إذا أرسلوا أنسا لأمر أحيانا لا ينسى أو لا يفعل فيريد أن يلوموه فيقول لهم النبي دعوه لو قدر شيء لكان.
1: سبحان
0: دعوه
1: الله.
0: لو قدر شيء لكان. وكان يقول أحيانا كان يرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجد الصبيان يلعبون فأقف أنظر إليهم فأتأخر عليه قال فما أحس إلا ببرودة كف النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف يحركها هكذا ويقول له ماذا صنعت فيما طلبته منك.
1: ما أجمل هذه المعاملة صلى الله الرحمة عليه بالصغير وسلم.
0: نعم. لما يدخل عليه الأقرع بن حابس واحد كان من البادية من الصحابة.
1: نعم.
0: فيجد النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين ويقبلهم فنظر واستغرب قال له أتقبلون صبيانكم والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فانظر إلى النبي يقول له وما أملك لك وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك.
1: نعم.
0: لما
1: مدرسة في التربية.
0: نعم.
1: مدرسة.
0: نعم.
1: في الرحمة مدرسة. نعم.
0: لذلك يعني الصغير كان يحبه قبل الكبير.
1: نعم.
0: بل كان الصغار وهو يعني وهذه التربية أثرت. لذلك لما تلاقي مثلا يضع قائد الجيش أسامة بن زيد وعمره حوالي 16 سنة ويأتي بعض الصحابة يضعهم في بعض المواضع وكذا والعمر 14 والعمر 15 والعمر 16
1: تربية.
0: هذه من التربية وهذه من المحبة. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يقول لواحد من الصحابة أبوه كان من المنافقين وهذا الشاب شاب صغير فالنبي يقرب معك يقول له اذهب فافعل كذا بأبوك فيخرج مسرعا لتنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ناداه قاله تعالى إني لم أبعث لعانا ولم أبعث كذا وكذا. فكانوا مجرد يعني مش يعني كيف بيقولوا مش بس مجرد إنه إذا أمر يلبون كانوا ينتظرون إشارته عليه الصلاة والسلام. مجرد بس رأوا في وجهه عليه الصلاة والسلام إن وكان يعرف في وجهه إذا كان فرحا إذا كان مسرورا إذا أغضبه شيء كان يظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام. بل انظري إلى يعني سيدنا أبو بكر الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. مرة حصل بينه وبين عمر شيء عادي كالذي يحصل بين الأصدقاء. فحصل أمر بينه وبين عمر فسيدنا أبو بكر غاضب سيدنا عمر فزعل سيدنا عمر وترك أبو بكر وذهب. فذهب خلفه أبو بكر يريد أن يستسمحه ويطلب منه العفو فما قبل بل أغلق بابه في وجهه
1: سبحان الله
0: من شدة غضبه. فسيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد غامر صاحبكم يعني دخل في غمار الخصومة. فانظر إلى أبو بكر ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا رسول الله حصل بيني وبين عمر شيء فأغضبته فاستسمحته فلم يسامحني فجئتك يا رسول الله
1: عليه أفضل الصلاة والسلام
0: فجئتك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب لصاحبه ويقول اتركوا لي صاحبي لا يؤذيني أحدكم في أبي بكر. وسيدنا عمر لما راح له أبو بكر يعني زبوله أخذ نفسه شوي إنه تعامل بهذه الطريقة فعاد مسرعا خلف أبي بكر. فلما جاء عمر كان أبو بكر وصل عند النبي والنبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وصار يقول اتركوا لي صاحبي لا أحد يؤذيني في أبي بكر. فسيدنا أبو بكر خاف على عمر وقال يا رسول الله أنا أغضبته.
1: هذه المعاملة المدرسة مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام في المحبة. يعني سمحت الشيخ عم يجينا اتصالات كتير بناخذ طيب. اتصالات يلا. ما بعرف هلا اتصالنا الثاني هون كتير ما بنعرف إذا لسه معنا على الهواء. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: كيفك أخت ماجنة؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف الأحوال؟
2: الحمد لله. كيفك شيخ أحمد؟
0: الحمد لله بارك الله فيكم. الحمد
2: لكم. بس بدي أقول لكم المولد مبارك عليكم إن شاء الله وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله بيكون احتفال مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: الله يكرمكم ويبارك فيكم وحفظكم الله ورعاكم.
1: آمين آمين. بوركتي أختنا بوركتي إن شاء الله كل عام وأنت بخير والله تعالى يتقبل الطاعات.
2: آمين اللهم آمين. بارك الله بكم.
1: آمين أكرمك الله. شكرا كثير على اتصالك. شكرا
2: بوركتي حبيبتي.
1: آمين أحبك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رح نطلع لفاصل إنشادي ونعود.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتابع معكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء وعبر أثير إذاعة MFM، ونحن في هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا نعيد طبعا الترحيب بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، ورحب بك وشكرا على هذه المشاركة في هذا اليوم المميز. يعني لو أردنا أن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الكلمات والمظاهر، يعني هي الخلق الذي نستطيع أن نحييه اليوم. في بعض الناس عند اللي منحكيهم عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بقول نحن اليوم في الزمن الصعب، وبيحكوا كلمات أنه نحن اليوم في عنا صعوبات كتير، وفي أحيانا من الصعب جدا أن نطبق كل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. من الناحية الخلقية نتحدث، يعني أنه كان كريم، كان رؤوف، كان رحيم، ولكن في هذه الأيام صعب على أنفسنا أنه نحن نقهر نفسنا ونقتدي بهذه، يعني يكون نقتدي بهذه الصفات العظيمة.
1: العلماء بيقولوا إنما ورد إنما الصبر بالتصبر، يعني بيقولوا كمان الواحد مثلا أو بيذكر بيقولوا تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. والواحد مننا لو بقي هكذا يقول لا، أنا يعني من رحمة الله بنا إنه الأخلاق مكتسبة.
0: أيوه، مكتسبة بمعنى أن الإنسان ممكن يتعلم مع الوقت،
1: يعني يدرب نفسه عليها. فمن كان مثلا ليس كريما يدرب نفسه ويعود نفسه على الكرم، ومن لم يكن صابرا عندما تنزل عليه المصائب فليعود نفسه على الصبر ويحبس نفسه على ذلك. والأمر ليس مجرد كلمات، مش مجرد كلام نقوله إنه ينبغي أن يكون الواحد صبورا، وأول ما تنزل عليه المصيبة تراه يجزع ولا يصبر. لا، بل بالعكس، ينبغي على الواحد أن يعود نفسه على هذا الأمر. وزي ما قلنا من رحمة الله أنه الأخلاق مكتسبة، يعني لو كان الواحد صاحب خلق سيء ودرب نفسه وعود نفسه على أن يكون صاحب خلق حسن، لو حتى لو وقع مرة فيقوم في التي بعدها.
0: أيوة،
1: يقوم في التي بعدها،
0: في فرص،
1: وهكذا.
0: الفرص موجودة.
1: بس أهم شيء الواحد إيه، ما يجيش زي ما بعض كتير أو كتير من الناس بيقول لك أنا كده وطبعي كده وأخلاقي كده ومش عارف إيه وأنا مش عارف كذا. لا، بالعكس، ينظر في نفسه. لذلك النبي علمنا عليه الصلاة والسلام لا يكن حالنا كحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أحدكم ينظر القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. يعني تلاقي مثلا دائما ينظر يشغل باله بالناس، ودائما أصل الناس ما عندهاش أخلاق حسنة، والناس مش كريمة، والناس مش كذا. وهو لو نظر في نفسه لوجد في نفسه الكثير. ولو انشغل بعيب نفسه عن عيوب الآخرين، كل واحد منا لو انشغل بإصلاح عيب نفسه سينصلح الحال. لذلك بدل أن تشغل نفسك بهذا وذاك، الواحد ينظر إلى نفسه، لا، أنا مطلوب مني أنه أنا أكون صبور، مطلوب مني أنه أنا أكون رحيم، مطلوب مني أن أكون بشوش الوجه، مطلوب مني أن أتكلم بالكلمة الطيبة، مطلوب مني أن أأمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر بالمعروف، مطلوب مني أن أكون صاحب خلق حسن، مطلوب مني أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن هذا حالي فأنا أعود نفسي على هذا الحال وعلى هذا الخلق.
0: يعني هذا التدريب، التطوير.
1: نعم.
0: يعني في هذه الأيام عم نسمع كتير دروس عما يسمى بتطوير الذات.
1: نعم.
0: فقديش نحن مهم نتأسى فيها بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو مدرسة فعلا في
1: نعم.
0: تطوير الذات. رح ناخد اتصال لأنه كتير المستمعين عما يطلبوا منا ناخد اتصالات ومنتابع الكلام مع فضيلتك. ألو، الاتصال أنتم على الهواء. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك يا حجي مازنة بالإذاعة، ودائما إن شاء الله بتكوني دائما بالإذاعة معنا، صوتك بيعطي الأمل هيك سبحان الله. وبهاي المناسبة الحلوة كل عام وانتم بخير، انت والشيخ والجمعيه كلها بالمشايخ كلها باذن الله.
0: بارك الله فيك، شكرا كثير لك.
2: انا منتظر المولد الحفلة المهرجان بفارغ الصبر عن جد، لأنه ما شاء الله ما بتأثروا وكتير حلوة، وبالآخر نتبرك بالشعر عليه الصلاة والسلام ننتظرها بفارغ الصبر بالفعل. الله يجزيكم كل خير وبارك الله بكم وعليكم، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير، شكرا كثير لك يا
1: بمناسبة الشعرة ان شاء الله في مفاجأة هذا العام. نعم. التبرك بالأثر ان شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: يعني طالما قال الشيخ مفاجأة اكيد ما بعرف اذا راح يقولها، هلا بنحاول ناخذ على الهواء منه نعرف شو.
2: ان شاء الله حتى نتحمس ونتحمس غيرنا كمان.
0: ان شاء الله
2: بارك الله بكم وعليكم، نراكم على خير.
0: الله يكرمك وأنت بألف خير، مع السلامة. شكرا للمستمعين الكرام. يعني يتفضل علينا فضيلة الشيخ وقال أنه رح ناخذ اتصالات إذا حابين تشاركون. كنت أنا عم بعتذر منهم وقال لهم صعب هلأ ناخذ اتصالات، إذا بتحبوا تشاركوا منرحب بالجميع.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب بك من جديد فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري. فعلا لقاء مميز، خاصة ونحن نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأطلقنا في بداية هذا اللقاء بأننا مش مجرد كلمات، أنه نتحدث بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نتأسى بهذه القدوة، بهذه القدوة المميزة، واخترنا اليوم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، رحمته بالصحابة، رحمته بالصغار، رحمته بمن حوله، وديش هو مدرسة نحن ممكن نقتدي فيها.
1: لذلك نقول يا رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام:
1: إذا اسودت الأيام فأنت النور، وإن ضاقت الدنيا بما رحبت فأنت الأمل، وإذا تشابكت الدروب وتشعبت فأنت الدليل، وإذا أجدبت الأرض فأنت الغيث، كلامك الفصل وحكمك العدل، وشرعك عين اليقين، وصحبك نور المسترشدين، وما فتئ يتعاظم إليك الشوق والحنين، ونبياه ومحمداه وشوقاه لرؤياك ولقياك وعطاياك، ولهفتاه وحنيناه، نبضاتنا تحكي ما في شغف أفئدتنا، ودمعاتنا تروي ما في شغف دموعنا، وأشواقنا تسافر كل يوم إلى مقامك المسعود، ونحمل الملائكة السلام لك يا رسول الله. ليتنا كنا زمانك معك، وليتك اليوم تعيش بيننا، تسودنا وتقودنا في زمن مدلهمات الفتن وعصيبات المحن، ننصرك وننتصر بك أيها المنصور الذي يحمي كتيبته يوم الكتائب تحمي حصن قائدها، أيها المنجد المؤيد صاحب المرؤات الأقرب إلى جيش العدو إذا اشتد الوطيس واحمرت الحدق، كل الجيش يحتمي بك أيها المخلص المنقذ، يا أعظم شخصية مرت في تاريخ الإنسانية، يا من غيرت وجه الكون، فالدنيا بعدك شيء وقبلك شيء آخر، لقد أحاطك ربك بعناية إلهية، وأعزك بالألطاف الخفية، ونصرك بالأمداد الربانية، يا نبي السلام ورسول الرحمة، نحن معك ووراءك وحولك، وكلما حاربوك وأخرجوا الشرور التي في دواخلهم وسرائرهم، إنما يريدون وقف ازدياد أتباعك وأحبابك، كفاك الله تعالى المستهزئين، حيث قال في الذكر الحكيم: إنا كفيناك المستهزئين، ورفع ذكرك في العالمين، وأعلى رايتك، وحمى دعوتك، وزاد تعلق المحمديين بمنهجك وسيرتك ومسيرتك وسنتك وعقيدتك يا خير المرسلين، يا صاحب الذكرى أنت البشرى، نستمد من عظمتك قوتنا، ونغالب بك تكالب الأمم علينا بالصبر والتصبر والمصابرة، ولم تمت الخيرية فينا، ولن تهلك أمة تاجها أنت يا رسول الله، والصبح قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ومولد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيكم سماحة الشيخ أحمد سمير الأزهري، سررنا بصحبتك معنا في هذه الإذاعة في هذا اليوم المبارك المميز في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه المناسبة، قبل أن أنهي اللقاء معك، في عندي هيك سؤال بسيط: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وسمع هذه الكلمات، ماذا تقول له؟ صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعلم أن في هذا السؤال تأثر كبير، ولكن هيك كلمة نقولها لمن نحب، لقدوتنا، لخير قدوة يعني نتبعه، ونشكر الله أننا من أتباعه، من أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة نقولها للنبي في هذه المناسبة ونحن نحيي ذكراه.
1: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أقول أيضا معك جزى الله محمدا عنا خير الجزاء. شكرا لك فضيلة الشيخ، سعدت باللقاء معك، وأتمنى أن يجمعني معك لقاء آخر، هذا اللقاء المميز. بارك الله بكم، وكل عام وأنتم بخير.

ونحن معكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء في هذا اليوم المميز في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نحتفل بصحبتكم بصحبة أسرة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. أرحب بكل المتابعين الكرام وشكرا على هذه الرسائل. برجع بكرر اعتذاري إذا كنت مش عم لحق أخذ اتصالات أو رد على كل الرسائل. نحن في هذا اليوم المميز نلتقي فيها معكم وبكم، نفتح معكم نافذة على سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى معاني الرحمة والمحبة التي جاء بها، ونستعيد معا بعضا من مواقفه وكلماته التي بقي نورها ممتدا عبر القرون.

0: نحن معكم على الهواء أسرة إذاعة 2MFM تحتفي بهذه المناسبة العظيمة، المناسبة المميزة معكم ومن أسرة الإذاعة. أوجه التحية لكل المتابعين الكرام، وعودة معك أخت سهاد، ونحن نلتقي اليوم عبر الأثير في هذا اليوم المميز. أجدد لك التحية ولكل المتابعين الكرام.
1: Barakallahu fiki, Ikhat Mazin. I'm very happy to be with you today on this wonderful occasion, the 12th of Rabi' al-Awwal. Subhanallah, they say there was a day when the world was in darkness. And then on a Monday in Rabi' al-Awwal, a light was born. His name was Muhammad, peace be upon him. He came as an orphan, but became a mercy to orphans. He came with no wealth, but taught the world the true richness. He came and taught us how to love, how to forgive, and how to be human again. Akhit Mazin, I'd like to ask you the same question you asked the Sheikh. How would you feel if the Prophet was in front of you, and what word would you say to him?
0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقول جزاه الله عنا خيرا. يعني من أجمل العبارات، مثل ما لاحظتي لما كان موجود الشيخ معنا والاتصالات والرسائل كانت عم توصل، قلت لكم أنا أعتذر، يعني بعد طول غياب طلعت على الهواء.

0: فعلا نستحق أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير قدوة. يعني لو تعلمنا، كان اليوم فضيلة الشيخ عم يحكي عن بعض من مواقفه اللي هي جزء بسيط من حياته، من تعليمه، من مدرسته. صحيح. لو نحن تمسكنا بشيء يعني وبدأنا من بخيط قليل وبخطوة بسيطة، يعني مثل ما بيقولوا رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. خلينا نبدأ، خلينا نقول أيوة الرحمة، يعني خلينا نقول الرحمة، التأسي بأخلاق النبي، كلمة واسعة جدا ولكن بتكون بخطوات بسيطة إن شاء الله. يعني هي محاولات. صحيح. محاولات.
1: May Allah guide us to do so. Barakallahu fiki.
0: Ameen.
1: We'll be back, dear listeners, to take your calls and the messages that you are sending to us on 0410-830-930. We are live with you on this wonderful occasion. صلوا على

0: نحن معكم مستمعينا الأعزاء، ونجدد التحية لكم في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم في هذه الأوقات المميزة، حيث نلتقي بكم عبر أثيرنا لنشارككم هذه اللحظات التي تحمل في طياتها مناسبة عزيزة على قلوب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء الدنيا. إنها ذكرى المولد النبوي الشريف. في هذه المناسبة العطرة نجدد التحية لكل المستمعين الكرام. في هذه عم توصلنا تحيات وعم نشوف عبر الأثير أخت سهاد، عم شوف ورود كتير
1: نعم. هيد الورود من الأخت خديجة بيبتي
0: نعم.
1: And she'd like to welcome you back. بتقلك بارك الله فيكم، كلام جميل جدا. And بترحب فيك أخت مازنة،
0: بوركة فيك يا أخت خديجة. شكرا لك على التحيات، وشكرا لك كل الرسائل الرائعة اللي عم توصلنا من المستمعين الكرام.
1: تذكير would like to remind them of the number 0410830930 is our WhatsApp, and we are very happy to hear from you. And if you'd like to send your greetings to your loved ones today, we've opened the lines for you on 9707-2747. And how about نحط الأنشودة حلوة للأخت خديجة and all our listeners out there. I hope that they enjoy it.

0: such a beautiful chant. And as Akhit Mazen was saying, a lot of people are asking for it. I hope that you did enjoy it. MashaAllah, we have lovely chants that we'd like to share with you. And if you want a particular one, we'd love to put it on for you.
1: نلاحظ يعني أخت سهاد عم تلاحظي الرسائل رسائل التهنئة كمان التطورات التكنولوجية بدنا نوقف عندها بهالأيام. يعني كانت أول شيء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يحيوها من خلال الاجتماع في المساجد، حلقات الذكر، قراءة القرآن، ذكر الله، قراءة المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مبادلة تبادل الهدايا

0: الطعام انهم يعزموا بعضهم. ولكن نحن بنلاحظ مع التطورات كمان التكنولوجيا تاثرت.
1: نعم صحيح, عم نشوف لبنان celebrating, عم نشوف around the world celebrating, and as you're saying the messages are coming through WhatsApp and through other means of social media. Subhanallah, شيء حلو in a sense that you see the whole world from where you're at. But at the same time عم يخف social interaction.
0: نعم يعني التواصل المباشر أصدق أنه عم بيكون عم بيخف, ولكن شيء جميل إنك أنت عم تشوفي صفحات التواصل الاجتماعي ممتلئة بالتهنئة. يعني بتقولي أنت أفضل ما يكون في مواضيع تكون غير مستحبة وغير, بتلاقي تبادل التهنئة.
1: صحيح.
0: حتى بتلاقي النقاشات حول أهمية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. التركيز على هذه الذكرى.
1: صحيح.
0: إنه اليوم هي ذكرى مميزة, وبيتذكروا إنه كيفية الاحتفالات كيف كانوا يحتفلوا من قبل.
1: صحيح.
0: وبيجروا مقارنات إنه بين هذه الأيام وكيف كانت. يعني حتى بتلاقي إنه في أحيانا بعض المقتطفات حتى بيتبادلوا في بعض المواقع كيف هني بدهم يصدروا بطاقات التهنئة.
1: صحيح.
0: التهنئة بهذه الذكرى المباركة. أنا كنت عم أتابع امبارح, يعني عم أشوف إنه في ناس بعض المهتمين في هذا المجال عم بيقولوا لك إنه اليوم نحن أصدرنا هذه البطاقة, بطاقة المباركة. أيوة. بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام, وبيتسابقوا في العبارات الجميلة.
1: صحيح.
0: التي تتحدث عن مناقب النبي عليه الصلاة والسلام.
1: سبحان الله, شهر المولد is from beginning to end. نعم. كله celebration. يعني today is the 12th ربيع الأول, the birth of his the date of his birth. بس شيء حلو إنه we wait for it. Just like we wait for Ramadan, just like we wait for Eid. It's a celebration from the beginning of the month to the end of the month. كمان هذا شيء حلو, like you said, حتى on social media. Every day you're seeing something different and something new. And another country celebrating as well. ما شاء الله.
0: حتى بتلاقي في مواضيع كيف يحتفل المسلمون عبر العالم بهذه الذكرى.
1: صحيح.
0: يعني حتى عاداتهم وتقاليدهم, تقاليد الناس انعكست على هذه المناسبة.
1: صحيح.
0: فبتلاقي في بلد معين متميزين بالاحتفال بطريقة معينة. نعم
1: سبحان
0: يعني هذا كمان يميز, يعني حتى التقاليد حتى العادات كمان انعكست من خلال الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا حتى بالمدينة اليوم اجانا a photo of so many people sitting around the مدينة in the mosque عليه الصلاة والسلام, and they are all chanting on the day of the birth عليه الصلاة والسلام. How beautiful is that.
0: يعني حتى هو عبر التاريخ يقال إنه بعد ما تم الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام انتقلت إلى مكة والمدينة, فكانوا أول ناس يحتفلون بهذه الذكرى. نعم
1: الله.
0: بيعتبروا إنه أهل مكة بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذه المدينة. كمان أهل المدينة المنورة بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهاجر إلى هذه المدينة, فمن حب أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: يحتفلون بهذه الذكرى.
1: بارك الله فيك يا خدمتنا. We'd like to remind our listeners of the Multicultural Mawlid Australia 2026, which will be coming up in on Sunday, and it's a Mawlid celebration. The doors will open at 3 p.m. and program starts at 4 p.m. There will be Quran recitation, the Prophet's biography, Nasheed Kids Club participation, and multicultural performances, refreshments, seeking blessing from a noble relic. The location will be at Whitlam Leisure Centre at 90A Memorial Avenue, Liverpool. And if you have not registered yet, do so. You are kindly requested to confirm your attendance by scanning the QR code or accessing the provided link, which is ICPA form icpa.org.au, Multicultural Mawlid Celebration, Sydney. Would like to see you all there. And the motto for this month is Muhammad, upon his way we live.
0: صلى الله عليه وسلم. إذن نذكر المستمعين الكرام الذين لم يسجلوا بعد أن نيتهم في حضور الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيقام في ويتلم ليجا سينتا كمان في ليفربول. بده يكون عليكم أن كنا تسجلوا من خلال زيارتكم ل ICPA بفوم icpa.org.au مولد سيلبريشن. يعني كمان نحن منقول إن شاء الله نسأل الله أن يعيد علينا هذه الذكرى ونحن بأفضل حال ونتذكر في هذا اليوم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالضعيف والفقير أيضا والمحتاج والحزين. نحن كمان نوجه التحية لكل من يعاني في هذه الأيام ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم البلاء.
1: آمين.

0: Welcome back, dear listeners. Sorry, Mazina. Both of us would like to welcome you. Go ahead.
1: يعني اعتذر منك.
0: It's okay.
1: أيضاً نحن نتابع معكم في هذا اللقاء المباشر. نرحب بكل رسائل التهنئة التبريكات بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا نستقبل الاتصالات والرسائل، رسائل الواتساب. كمان في عنا رسائل تهنئة وصلتنا مثل ما حكينا الوسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس، وكما يقال أصبح العالم قرية صغيرة من حيث التواصل. هيك كتير منسمع هذه العبارة. في ناس كمان من دول أخرى وجهونا رسائل التهنئة. وما أجمل أن تكون رسالة التهنئة ممن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وظف صوته لمدح النبي عليه الصلاة والسلام منذ سنوات طويلة. الحاج محمد الخير، هذا الصوت الرائع، الصوت المميز اللي كتير من محبيه متابعين له بيقولوا نحن نعشق صوت الحاج محمد الخير في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام. على مدار السنوات سمعناه بأناشيد حلوة ومميزة، كتير بنحب أناشيده، مثل أناشيد الأخوة يعني اللي بيمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام. في رسالة وجهها من لبنان أخت سهاد، يعني الحاج محمد، لأن دائما بسنوات كتير كان على موعد مع جاليتنا هنا في أستراليا، وكان يحيي معنا هذه الذكرى في السنوات الماضية. وأنا كمان
0: حقيقة أخت مازنة، we miss him so much. We're used to every Mawlid having him here. إن شاء الله maybe next year he will be with الله. us. But يعني because he's not here, he sent us a quick message, which I really appreciate.
1: نعم.
0: Subhanallah, which will be put will.
1: يعني put أنا سعيد بلقاء للحاج محمد الخير في بعض السنوات.
0: يعني
1: كان اللي لقاء معه نعم في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. كان من اللقاءات المميزة.
0: لأنه
1: أنت لما عم بتحاوري إنسان محب للنبي عليه الصلاة والسلام ويمدح النبي نعم بأجمل الألحان وصوته مميز. كمان من المتابعين الكرام من محبي صوت الحاج محمد الخير اللي بنوجه له تحية عبر أثير إذاعة أم أف أم، واللي وجه تحية رسالة تهنئة بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جاهزين لنستمع لهذه الرسالة؟
0: Yes, we will, إن شاء الله. Stay with us, dear listeners. إن شاء الله you'll be listening to حاج محمد with a tahni'a from Lebanon.
2: إخواني أخواتي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة المباركة التي تبث الخيرات عبر أثيرها في أستراليا في مدينة سيدني، السلام عليكم ورحمة الله. أحب أن أوجه لكم تهنئة خاصة مع بروز هذه النعمة، نعمة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. أهنيكم بهذا اليوم العظيم، وأسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية والبركة في العمر وفي الأهل وفي الرزق، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى خدمة هذا الدين العظيم. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله.

0: Welcome back, dear listeners. Today is the occasion of the 12th, the commemoration of Prophet Muhammad alayhi salat wa salam. Today is 12 Rabi' al-Awwal. And as I said, we are live with you on 92.1 FM, Muslim Community Radio, and would love to hear from you on 9707-2747. Our lines are open for you to greet your loved ones. We also have our WhatsApp number 0410-830-930. I'm very happy to be with Sister Mazina today, and it's a special occasion that she joined us. Inshallah, she will stay with us later on.
1: يعني بشكركم بشكر كل المستمعين الكرام اللي اليوم كمان عم بيطالبوا اني ابقى على طول وبشكر سماحة الشيخ كمان قال لي انه بدنا نطلع ببرنامج. انا اتمنى يعني دائما الانسان يكون مع المستمعين مثل مستمعي اذاعتنا اذاعه ام اف ام. بتعرفي بعد هالسنوات لهلا بقول اذاعتنا
0: اكيد اتس اول اوف كوميونيتي راديو. شو اسمه كوميونيتي راديو؟
1: نعم.
0: When you talk to the listeners it's like you're talking your own to your own family. When they call and talk to us, Mazina, even though some of them you haven't seen. And we always look forward to seeing them on our special occasions. And don't forget the Grand Mawlid, which will be celebrated on the 6th of September. Now, Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, he was the kindest father, the best neighbor, the most loyal friend, the most humble at home, and the most generous with people. So today, let's celebrate by being a little more like him, as Mazina was saying before. A kind word, a smile, a little more love at home could go a long way. Would like to say Mawlid Mubarak again to all our listeners. What would you like to add to that, sister?
1: يعني اليوم في هذه الذكرى يعني اليوم كانت الانطلاقة التأثر أو التأسي بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يمكننا أن نفعل ونفعل من خصاله الشريفة المباركة في هذا اليوم وتكون انطلاقة لنا؟ يعني من خلال كلماتنا قلنا أنه الأخلاق أيضا يمكن أن تكتسب. ممكن الإنسان يدرب نفسه صحيح. درب نفسه يقول لي يعني يضع خطة مثل ما منسميها نحن في حياتنا منقول set up smart goals. يعني لما بتحطي أنت specific goal أنت تحديدي يعني يكون عندك توجه معين خطة معينة قولي اليوم أنا بدي أسعى للتأسي مثلا أو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وباتباعي هذا الخلق المعين مثلا الإحسان إلى الجار
0: صحيح.
1: يعني قديش هذه نقطة مهمة وخاصة نحن نعيش في مجتمع متنوع
0: يب.
1: يعني أنت عايشة بمجتمع بمالتي كالتشورال مالتي كالتشورال.
0: So if you have non-Muslim neighbors, you show them كيف أخلاق النبي through your generosity to them, to the way you treat them, to the way what the Prophet عليه الصلاة والسلام taught us on how to behave and how to be to our neighbors, subhanAllah. There's a saying called love thy neighbor. And that's what the Prophet alayhi salatu wasalam has told us to do, to look after our neighbors and be kind to them as well. That's one part, subhanAllah, Akhit Mazina. What else can you think of?
1: يعني مدرسة كبيرة من الرحمة من المسامحة من الإحسان. شو بدنا نحكي يعني قد ما تكلمنا بدنا نبقى نحن بناخد الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام مناسبة للكلام
0: صحيح.
1: عن النبي ولكن عن ماذا نتكلم؟ يعني اليوم لما كنا عم نتكلم عن خصلة معينة أو تصرف معين ولكن لاحظي أنت على مر السنين كان قدوة لأصحابه قدوة لمن اتبعه من بعده للتابعين للجميع حتى في هذا اليوم بعد أكثر من 1400 سنة ونحن نتأسى يعني ونتابع ونتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام شيء مهم.
0: سبحان الله. As you're saying that, I'm remembering something. إنه his followers and his الصحابة كانوا شايفينه.
1: نعم.
0: نحن بعد 1400 سنة or so, as you're saying, we don't know him, but the love we have for him is amazing. سبحان الله. ما بالك as if we knew him.
1: قديش فعلا عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا تحت لواء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون أيضا يعني يكون هيك يوم القيامة مثل ما قال كما ورد في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أحبابي. يعني نحن فخر لنا أن نكون من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، من أتباعه، ونحن أن نكون من المحمديين الذين اتبعوا نهجه ورسالته عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Prophet Muhammad alayhi salat wa salam, he was amazing out in the world, but he was even more amazing inside his own house. So kind, so humble, so helpful. On his birth today, and remembering him, subhanAllah al-Azim, is such a great feeling. Let's bring that beautiful character back into our own house, just like as we were mentioning before.
1: صلّى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم طالما نحن يعني اخترنا أن يكون موعد هذا اللقاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخلاق العظيمة، يعني نحن نقول ولد الهدى فكان مولده بداية لنور امتد أثره إلى سنوات إلى قرون إلى العالم كله، ولم تكن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في رسالته، بل كانت في أخلاقه، في تعامله مع الناس، في رحمته بالضعيف، عفوه أيضا، وصدقه وأمانته، وفائه، حرصه على أن تكون الكلمة الطيبة خيرا وجزءا أو جسرا بين القلوب. الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة ديش هي صدقة، ديش هي نحن نتكلم طالما نحن عم نحكي عن التأسي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لنختار كمان أيضا العنوان الآخر في هذا اللقاء، محبة الخير للغير، من خلال محبة الخير كمان أيضا الكلمة الطيبة. قديش هو حلو أنه نحن نحكي كلمة بترفع من معنويات الآخر قدامنا. صحيح. عم نشوف أنه نحن عم نعيش في هذا الزمن، عم بتكون هناك في آلام كثيرة، عم نعيش في أحزان كثيرة، ولكن قديش حاجاتنا، قديش في عنا صعوبات في هذه الدنيا، ونحتاج إلى أن نسمع الكلمة الطيبة اللي بترفع معنوياتنا، لكما يقال يعني بلغة هذه العصر بتعطينا طاقة إيجابية لحتى نكمل، وتساهم أيضا في تحسين صحتنا النفسية. أنا كتير بسمع من المتخصصين في مجال السلوك الإنساني بيقولوا لك أنه الكلمة الإيجابية قديش ممكن تعطي معنويات لك لحتى تكملي وبتقوي طاقاتك. صحيح. وبتقدري تستمري للأمام. ده شيء كلمة، أنه كلمة بسيطة ممكن نقولها ما بتكلفنا كتير، ولكن ممكن تكون ذخرا وتكون هي دافع للإنسان لحتى يكمل مشواره، وبتكون طاقة له لحتى يكمل ويستمر في مواجهة صعوبات هذه الحياة. صحيح. كلمة هيك طيبة بتحبي توجهيها لحدا أو إنسان مشتاق تقولي له هذه الكلمة، شو ممكن تقولي هيك عبارة؟ يعني أنا مثلا بوجه تحية إلى أسرة هذه الإذاعة، إلى المتابعين الكرام، بقول شكرا لكم على هذه الرسائل الطيبة اللي وصلتنا، ومن خلال أول كلمة طلعت فيها على الهواء ولقيت الرسائل، تهفت الرسائل عم بيرحبوا فيني، وأنا افتكرت أنه كتير من المستمعين أنه خلص بما أنه إلي زمان ما طلعت على الهواء، فلقيت لا أنه كتير رسائل الترحيب، هيدي عطتني دفع للأمام وعطتني أني كمل معكم.
0: يعني that's a sample of what you're saying. هالكلمة الطيبة أثرت فيكي.
1: أكيد.
0: And it gave you a positive feedback. سبحان الله الحمد لله.
1: يعني تأثرت صراحة إنه أول شيء كانت لي مفاجأة إنه عن جد لسه متذكرين. يعني لسه ما كنت عم رحب بالمستمعين، وفي رسالة يمكن أنت بتشوفيها على الواتساب بتقول بعد الغيبة الطويلة منرجع منرحب بهالصوت.
0: وقديش حلو إنه they came up on a day of 12 ربيع الأول، يعني أحلى وأحلى، بارك الله فيك.
1: أمين وفيك. شكرا لكل المتابعين الكرام على هذه الرسائل، على الورود أيضا اللي عم توصلني عبر الواتساب،
0: بارك الله فيكي.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد الترحيب بالمستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونسعد باتصالاتكم وبمشاركاتكم. اتصال جديد معنا آخر على الهواء. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: حجي ماتنا.
0: يا أهلا يا أهلا وسهلا يا هلا، كيف الأحوال؟
2: جد
1: الحمد لله،
2: بارك الله فيك
0: يا أهلا.
1: حجي ماجي، عرفتي مين عم يحكي معك؟
0: طبعا أخونا الأخ عماد، طبعا تحية لك.
1: نعم،
0: كل عام وأنت
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك،
1: كل عام وأنت بخير.
0: أنت بألف خير.
1: رجعتي باك
0: يا هلا فيك.
1: الحمد لله رجعتي باك على الهوى.
0: رجعت على الهوى، أنا معكم على طول بس اليوم على الهوى. بورك فيك.
1: يعني بس اليوم يعني رجعت على الإذاعة؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: اليوم سبيشال أكيجن أخي عماد، مولد
1: مبارك. السلام عليكم.
2: وعليكم
1: كيف
2: السلام.
1: الحجي جهاد
2: سهاد.
1: سوري خدي سهاد سوري ما تاخذ. كيف الحجي جهاد؟ لا انسى الجمعة ما طلعت على الهواء.
2: الحمد لله بألف خير ان شاء الله. she'll be with you tomorrow.
1: She's good.
2: Yes, الحمد لله.
1: Good. الحمد لله انا كنت وراك يعني.
2: مولد مبارك to her and she'll
1: be. انا بدهم كمان للعالم كله. جمعة شهر مبارك على ذكرى المولد محمد صلى الله عليه وسلم.
2: الصلاة والسلام.
1: انه كل خير وبركة هالشهر المبارك على الجميع وعلى الإذاعة الكريمة الطيبة المحبة اللي نحن ما ننساها، وعلى المستمعين كلهم، وعلى خصوصا انتم العاملين بالإذاعة كله يكون يعني بدون تسمم.
2: بارك الله فيك.
1: وذكرى مبارك ان شاء الله. وبسطنا كتير بسماع الأخت مازنة مثل أختنا بالإنسانية.
0: شكرا
1: رجعت بغشرة
2: إن شاء الله. تشجعت بقى معنا إن شاء الله.
0: شكرا كتير
1: إن شاء الله حجي مازنة. يبارك فيكم
0: الله.
1: دغري لما سمعت أنت على الهواء دغري سمعت اللي إذا دغري دعيت لكم حتى نسلم عليكم ولكم ذكرى مبارك.
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم إن شاء الله. يلا سلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالما نحن عم نحكي عن الكلمة الطيبة قديش هو نحن مهم، وعم نحكي عن التكنولوجيا بما أنه حكينا عن هذه المواضيع اللي بدنا نكون نحن يعني مجارين لما يحدث في هذه الأيام. قديش كمان التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمرير الكلمات الطيبة، لأن نعرف أنه أحيانا عبارات بتكون مسيئة كتير تظهر.
2: صحيح.
0: يعني عم نشوف من خلال مواقع نعم عم يصير فيها أضرار كثيرة. نتابع المزيد من هذه المواضيع بعد تلقي هذا الاتصال مباشرة على الهواء.
2: هلاي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا أهلا
3: الحمد
0: وسهلا.
3: لله أنا صلاة فيكم.
2: مين معنا؟
3: أنا والله أنت ما وفوني أنا؟ وليد.
2: أخ وليد أهلا وسهلا فيك.
3: أنا كني بكل ما أهل لينا على الهواء.
0: يا أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. يا هلا.
3: بخير والله، بس بدوكم شيء. هذا والله إجد مولد نبي فايفا. إجد مولد نبي.
0: الحمد لله، كل عام وانت
3: والله
0: بخير.
3: والله هلا عم شوف بلبنان بلشوا مولد نبي قبل.
0: ايوه
3: من لبنان.
0: ايوه لانه قبل
3: هنيك والله هي كل عندك انكم كلهم مشايخين هنيك.
0: نعم
3: اسمه
0: هلا الاحتفال مش بس بلبنان، الاحتفالات بكل
3: كل محلات. بس عم لبنان عملوا احتفال.
0: نعم.
3: هالسيني عملوا احلى احتفال للولاد.
0: ايوه كمان
3: جاب
0: كاتو
3: جاب لينكيش للولاد. والالعاب للولاد عملوا كل شيء. وعندي رفقاتي هناك هلا بلبنان ما
0: عم بيحضروا لهم
3: مبسوطين هناك. قالوني والله يا عمو والله احنا مبسوطين يا
2: اخ وليد. ان شاء الله ويل سي يو ات ذا مولد سيليبريشن. ما حد يجي لعنا.
3: انا سندم خميس سندم ان شاء الله.
2: ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك.
3: اوكي
2: ثانك يو.
3: بشوفكم ان شاء الله. سي ايبري ات مولد.
2: يس ويل سي يو ان ذا ويتنس سنتر ان شاء الله. بارك الله فيك.
3: ان يو هاد دي بيبي وفاس ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: ثانك يو فور كولينج. شكرا على اتصالك اخونا، وشكرا لكل المتابعين الكرام.

0: السلام على سيدنا محمد رسول الله في هذه المناسبة الطيبة. أخت سهاد، أحياناً الإنسان لا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى مساعدة مادية، ولكن كل ما يحتاج إليه إلى كلمة طيبة.
1: صحيح.
0: يحتاج فقط ابتسامة تشعره بأن هناك من يهتم لأمره. ديش نحن في هذه الأيام بحاجة إلى هذه المشاعر الطيبة، ونلاحظ أنه من خلال عم نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت جزء من حياتنا، اللي من خلالها ممكن أيضا نستخدم هذه المواقع في يعني بث الأمور الجيدة الإيجابية. ملاحظ كتير في هذه الأيام أنه عم بيصير تنمر.
1: A lot of bullying, especially now these days. سبحان الله. حتى we've spoken about it before in months before. So many suicides have happened because of bullying. And it's already, especially in Brisbane, a 13-year-old girl, 14-year-old girl. يعني قديش هالشي مأثر عليهم from bullying. سبحان الله العظيم. How bad it is.
0: نعم. على صورتهم الاجتماعية مأثر. قديش هن حابين يظهروا للناس، لأنهم عم يسمعوا أنه في ناس عم يطلعوا بصورة معينة عبر المواقع، بيحبوا يقلدون، مش عم يقدروا يوصلوا لقلون.
1: صحيح.
0: عم يسمعوا تعليقات، مثلا بينزلوا ببوست معين بيسمعوا تعليقات جارية كتير. ما بعرف ليش في ناس عندهم هيك القدرة على الإيذاء.
1: Exactly.
0: في ناس كتير
1: I don't understand it either. How can online إنه يطلع منهم يكتبوا هيك أشياء. سبحان الله العظيم. It's really sad. As we said, يعني today is the birth of Prophet Muhammad's, and we are remembering that today. Can you imagine if the social media was on the days of the Prophet? What would he advise us?
0: نعم.
1: يعني he would actually he would stress on to be kind, no gossiping, no backbiting, don't hurt each other. يعني سبحان الله العظيم. These words are so what do you call it?
0: مؤثرة, impressive.
1: Yes,
0: نعم.
1: And they're easy. They're not so hard to do. It's not hard to be kind. It's not hard to be pleasant. يعني and positive with your fellow friends or your mates or anyone online that you come across.
0: يعني هو كمان إنه الإنسان يسعى للخطاب، السعي إنه يتكلم بالعبارات الطيبة. ما هو تدريب، قديش هو بيدرب نفسه. بس في ناس بتلاقيون إنه خلاص تعليقات جارحة بيجرحوا مجرد إنه يثبتوا نفسهم إنه من خلال تعليق معين، دون أن يدركوا قديش ممكن يأثر ويعطي صدى، ويعطي قديش هو بتكون تأثير هذه كلمة يعني تأثيرها سلبي على الآخر. يعني مثل ما قلتي عم بيصير في انتحار.
1: Death, yes.
0: نعم.
1: Yes, سبحان الله. حطوا so many times on social media and on TV إنه how many people committed suicide because of that. They couldn't handle the bullying that was happening to them.
0: نعم.
1: الله يرحمنا.
0: آمين. لذلك يعني يكون شعارنا إنه كيف يمكن أن نجعل صفحاتنا أكثر إيجابية، صفحاتنا على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كيف تكون أكثر إيجابية.
1: I think we should implement no hate, no gossip, no embarrassing people, no bullying altogether. ونحن كتير إن شاء الله تعالى on this إذاعة الطيبة, we do talk about that, whether it's with young youth that go a lot on social media or with professionals, we also always bring it up and talk about it.
0: يعني اليوم كنت عم بقرأ مقال لفت لي نظري, قال ليش يعني هو بعيد شوي عن ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن طالما قلنا بدنا نتأسى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من الوفاء, من محبة الخير للغير, الابتسامة. النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على الابتسامة ويقول أن الابتسامة يعني كما ورد في الحديث أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة.
1: صحيح.
0: فكان في مقال اليوم بيقول جينزي, يعني هيك هو المقال قال تحت عنوان إنه ليش هن ما بيبتسموا كتير. طبعا هذا المقال يعني أنا لفت لي نظري. نعم. لا أتبنى هذا الكلام, ولكن لفت لي نظري إنه إذا بالفعل المراقبون أو الخبراء في السلوك الإنساني انتبهوا لموضوع معين إنه ما كتير بيبتسموا هالجنريشن الجديدة أو الجيل الجديد, هل بالفعل هذا الكلام مزبوط؟ وجهة نظر يعني وجهة نظر كاتب المقال. ولكن إذا بالفعل نحن لو تعلمنا كيف نبتسم, كيف لو تعلمنا أنه نحن نصر ونكتسب هذه الخصلة الحسنة، نكون نحن عند اللي منطلق ننظر إلى الآخر تكون الابتسامة ابتسامة إيجابية، ديش ممكن تؤثر بالآخر؟
1: صحيح. We should always stress on that. أخت مازينة سبحان الله. Think before you type. Usually بيقولولنا think before you speak. هلا منقلن think before you type. Maybe you could be hurting others. You wouldn't like to be treated. Treat people the way you like to be treated. كمان هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. I think if we implement that in children from a young age, it will lessen this hate and this bullying that you're talking
0: خالق
1: about.
0: خالق الناس بخلق حسن. يعني حب الخير. هذا ديش هي كلمة. هذه الكلمة. لا.
1: It's not so hard at all.
0: هلا شوفي مثل ما قلنا التعود والاكتساب مع الوقت ديش الشغلة ما بتتعب كتير.
1: صحيح.
0: خلينا مثل ما قلنا تكون smart goals. يعني smart اللي هي specific.
1: صحيح.
0: عرفتي شو measurable. يعني هيدي اللي يكون عنا خطط معينة تكون نحدد بفترة بفترة زمنية. ديش نحنا بدنا خلينا نقول اليوم أنا بدي أعلق تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون تعليقات إيجابية، تعليقات ناصحة، تعليقات فيها صحيح. كل الخير.
1: And it's something you were mentioning before, إنه هلأ بذكرة الرسول عليه الصلاة والسلام قديش عم يكون في أشياء إيجابية that's coming out, like the posters you mentioned, the beautiful words, the beautiful greetings. سبحان الله.
0: يعني يا المتابعين الكرام من لكم شكرا على هذه الرسائل، يعني كتير أنا بشكركم عم توصلني هذه الرسائل، أنا كمان اشتقت لكم، مش بس أنتوا اشتقتوا لصوتي، أنا كمان اشتقت لحضوري معكم ونكون أنتوا تكونوا متابعين لإذاعة 2MFM. اليوم قلنا من خلال المشاركات، يعني في عنا بدنا نذكر المستمعين الكرام أنه نحن بعد قليل بدنا نطلع للفاصل القرآني اللي بيسبق أذان العصر، ولكن ياريت من خلال مشاركات كون مستمعينا الكرام هيك تكون مشاركة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من خلال رسائل الواتساب، هيك تقولوا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للمستمعين الكرام اللي بادروا بالمشاركة بصيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه من المشاركات. كمان أيضا وصلتنا مشاركة بتقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيوجه لك التحيات أيضا المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيهم، وأنا كتير مبسوطة فيكي مازنة and our listeners.

اللي عم يتابعونا بعرف هلأ في كتير ناس منشغلين بسياراتهم مش قادرين يتابعون من خلال الكتاب. نحن لمجرد أنكم تستمعون لهذه الإذاعة فهذا أيضا يدخل السرور إلى قلوبنا.

0: خلال أيضا الفقرات والمواضيع التي نطرحها في الدقائق الأخيرة في هذا اليوم في هذه الذكرى المباركة، أحيانا بتشغلنا الحياة، أحيانا كتير نقصر في علاقاتنا مع الآخرين. يعني نحن أكيد منلاقي الأعذار لبعضنا الانشغالات، ولكن لمين حابين تقولوا اشتقنا أن نتكلم معكم من زمن ما تحدثنا معكم، لمين أيضا بتقولوا نحن لنا فترة طويلة ما حكينا معكم، ومنتمنى أنه نوجه لكم هذه التحية والتهنئة بهذه المناسبة. في عندك شخص بتتذكري بتحسي إلك زمان ما حكيتي معه ولا متابعة كل الأمور؟ أنا الحمد لله كل اللي حولي وإن قصرت شوي باللقاءات معهن أو محادثتهن هني بيبادروا.
1: سبحان الله. نعم. الحمد لله. I actually was thinking of someone yesterday and she called from Lebanon as well. And I was so happy to hear from her. She was on my mind and before I called her, she called me.
0: And that was really lovely. بتصير كتير هيدا الشعور انك انت بتكوني قابتك تحكي يلا هلا انا بعد شوي بدي اتصل بهالشخص او ابعت له رساله، بتلاقيه هو بيبادر هذا الشخص بارسال هذه الرسائل. طبعا المتابعه معكم كمان ايضا المستمعين الكرام اللي لي سنوات انا ما تابعتهم وما كنت معهم، اليوم كتير انا سرت باني اكون معهم على الهواء.
1: بس انبسطنا بميسون. And Jen, I thought she made my day. إنه تطلع بإنشودي with us. That was lovely. We'd love to hear from her again. Maybe we can end the show with her today.
0: يعني اليوم كانوا عم يحكونا بأنه في مفاجآت بالاحتفال بذكرى المولد بوتلمليجا سانتا. ما بعرف شو هي أو لك هالمفاجأة أنت واحد ببلش.
1: They are surprises, so we can't talk about it. We have to wait and see.
0: يعني حدا.
1: إن شاء الله it's going to be different this year. And there's I think there's a big surprise, like you said, to win something.
0: No.
1: I'm not sure if we can mention it now. If we do, inshallah, we'll remind our listeners of it before the time of 6 September. There's also... the Sierra is going to be mentioned in English as well. One of our brothers will be doing that. And the kids show, we always look forward to that. We're having the kids from each school, as mentioned by Brother Hadi the other day when I had him on. And he said each school is doing their own thing. They are going to get together on the day of the Maulid and each group go on stage as well. MashaAllah, that would be for the kids show.
0: يعني إن شاء الله في فقرات كتير رح تكون معكم مستمعينا الكرام في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: We did ask Sister Maysoon, she's preparing something as well.
0: No.
1: So we've got the Iraqi group and as it's mentioned, multicultural. يعني we're going to have a multicultural event, inshallah, like we do every year.
0: إن شاء الله.

0: دائما نحن معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة وأم أف أم. سعدت بصحبتكم بصحبة كمان أيضا الأخت سهاد. كنت على مدى
1: بارك الله فيك وأنا كمان I was very happy to be with you. إن شاء الله we'll do it again.
0: Inshallah.
1: I would like to thank you all for joining us today and keep listening to your favorite station, 92.1 FM. We have to go for the Quranic recitation before the Asr Adhan.
0: يعني أنا بوجه التحية لكل المتابعين الكرام، لكل من تابعونا من خلال الرسائل المميزة، من خلال الاتصالات. نعتذر من الأشخاص الذين انتظروا على الهولد يعني وما قدرنا نتابع.

بعد ما قدرنا ناخد الاتصالات بنعتذر منهم من الجميع. أتمنى أن يكون لي معكم أيضا لقاءات أخرى في مناسبات أخرى جميلة. هذه المناسبة الطيبة من خلالها أتوجه إلى كل المستمعين الكرام بتوجيه بطاقة تهنئة، وأقول دائما بأننا نسعد بأننا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. إلى أن ألقاكم مستمعين الكرام، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعتنا إذاعة 2MFM.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان العصر نستمع إلى آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM. This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A 2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
7: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: A 2MFM sponsor.
10: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
11: يا رسول الله يا نفسي العمر.
12: دار الفتوى dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطيب التحيات نبعثها إليكم في هذه المناسبة المباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نستحضر سيرة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين. إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة ليس مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل هو وقفة إيمانية نتأمل فيها أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلالها إلى معاني الرحمة والتسامح والعدل والمحبة التي جاء بها الإسلام، هذا الدين الحنيف. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا، للحديث عن هذه المناسبة العظيمة، ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية أفرادا وأسرا ومجتمعات. فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، نرحب بكم ونشكركم على تلبية هذه الدعوة، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. بداية أشكركم، أشكر هذه الإذاعة الطيبة، العاملين فيها، التي تدخل على بيوت الناس الخير والفوائد. ونحن وإن كنا في بلاد بعيدة عنكم، لكن هذا الإذاعة تصل إلى أمريكا، وكثير من بيوتات المسلمين في أمريكا يسمعونها ويستفيدون منكم. ولله الحمد، بارك الله فيكم، قواكم الله، وكل سنة وأنتم بخير في هذه الذكرى المباركة الطيبة التي تحل على المسلمين، ويكون الفرح فيها والحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتجدد، المولد النبوي الشريف. الآن في هذه الساعات الدنيا كلها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ولله الحمد، أصوات المداحين، الناس الذين يفرحون بالمولد النبوي الشريف ويشكرون الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، أن بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هدانا ووفقنا إلى أن نكون من أمته. فهذا خير كبير وبركة كبيرة تتجدد على الدنيا. ونحن كما حالنا في بلاد الاغتراب في أمريكا، الأمر يعني يشبه ما هو عندكم، ليست هي بلاد المسلمين في الأصل، لكن المغتربون الذين جاءوا من نواحي شتى وجاليات عدة، كلهم حريصون على أن يجتمعوا وأن يحيوا هذه الذكرى الطيبة المباركة العريقة التي يتجدد فيها الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، عليه الصلاة والسلام. يظهر يعني، بدي أسألك هون فضيلة الشيخ، كيف عندكم الاحتفالات بذكرى المولد، وشو النشاطات اللي بتقوموا فيها بهذه الذكرى العظيمة؟
1: الاحتفالات في أمريكا في كل البلاد التي هي بالأصل يعني جاء إليها المسلمون مغتربون، تكون في مجمعات كبيرة، يجتمع الناس، لأنه تعرف المساحات واسعة والسكن المسلمين متباعد، ليسوا في ناحية واحدة كلهم.
0: نعم.
1: فيجتمعون في أماكن واسعة جدا، أحيانا ملاعب كرة القدم، أحيانا مسارح كبيرة أو قاعات كبيرة، وأحيانا مراكز إسلامية متعددة. نعم. يجتمع المسلمون، لكن الاجتماع في تلك البلاد كما هو في بلادكم أظن له لون يختلف عن الاجتماع في بلاد المسلمين.
0: نعم.
1: فإنك إذا جلست في احتفال في أمريكا للمولد النبوي الشريف، قد تحصي أكثر من 30 أو 40 جنسية مختلفة.
0: صحيح.
1: هذا من هذه البلد وهذا البلد، وهذا من أصول عربية وهذا من أصول صينية وهذا من أصول مختلفة. والمديح يكون بعدة لغات.
0: نعم.
1: حتى الكلمات الوعظ وقراءة سيرة المولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بلغة مختلفة. وهذا يدل على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلو قدره صلى الله عليه وسلم، أن قلوب المسلمين وألسنتهم سواء كانوا عربا أو عجم أو من بلاد شتى يحركهم الشوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعلونهم. وتكون هذه أيضا الاحتفالات مناسبة كبيرة للتذكير بأمور مهمة، أهمها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة المسلمين، الثبات عليها، ثبات على عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المكان ولا وليس له شبيه. هذه لابد أن تتردد في كل احتفالات المولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذه الدعوة لا إله إلا الله. وهذا من معنى لا إله إلا الله، أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله الذي لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. يعني هذه فكرة عن الاحتفالات. وطبعا المسلمون يعملون الطعام والحلوى، وأحيانا يعملون بعض الزيارات حتى إلى الموتى في المقابر، هناك يزورونهم في ذكرى المولد لأجل أن يقرأوا ويهدوا ثواب للأموات. فهو يوم فرح عظيم في الدنيا ويوم خير، والمسلمون المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد فيهم في أيام المولد إلا فرحا مادحا ومصليا على رسول الله ومنفقا لأمواله حبا برسول الله. حتى بعض الناس هناك يسافرون في الطائرات من ولاية إلى ولاية ليحضروا هذا الحفل أو ليحضروا هذا المولد.
0: نعم.
1: هؤلاء يعني ما الذي حركهم إلى ذلك إلا حب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخير، وهذا أمر فيه خير عظيم، هذا أمر فيه خير عظيم، الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام بالطاعة. نحن نفرح بالطاعة، ماذا نفعل نحن؟ نطعم الطعام، نقرأ القرآن، نمدح النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الذين في بلاد غير المسلمين لما يروا ذلك منهم من يتأثر أحيانا فيسأل ماذا تفعلون، فيحكى لهم عن عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام وعن دينه. أحيانا يتأثرون، وأحيانا بعضهم يعني يتأثرون إلى حد بعيد في هذا الأمر ويشاركون، حتى الذين هم يعني ليسوا مسلمين أحيانا الجيران ونحو ذلك يشاركون الفرحة وأحيانا ينتفعون من هذا المولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمة محمد بالخير والأمن والأمان والسلامة والإسلام، أن يرفع راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين.
0: آمين آمين، بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور بلال حلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا. بوركت جهودكم، ونحن بنعرف ما شاء الله أنه برنامجك مليء وزاخر يعني الأعمال التي تنفع المسلمين ونشر الخير بين الناس. الله يكرمكم ويقويكم ويثبتكم ويتقبل منكم، آمين. وكمان من لك مولد مبارك.
1: بارك الله فيكم، آنينا لكل الجالية الإسلامية عندكم ولكل المسلمين بهذه الذكرى العطرة، وإن شاء الله الله تعالى يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات.
0: آمين آمين، شكرا فضيلة الشيخ، أكرمك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، وممن أحب أن يوجه رسالة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف رئيس بلدية كانتربري بانكستاون الأستاذ بلال الحايك.
1: On the occasion of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I extend my warmest congratulations and best wishes to all. This special occasion is a time to reflect on the Prophet's teachings of compassion, kindness, humility, and service to others. May this blessed day bring peace, joy, and happiness to you, your families, and the wider community. بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الجميع اللي عم يحتفلوا بهذه المناسبة المباركة. إنها مناسبة نستذكر فيها القيم النبيلة التي دعا إليها النبي الكريم من رحمة وتسامح وتواضع وخدمة للآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى عائلتكم بالخير والسعادة، وأن تنعموا جميعا بالسلام والفرح والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من منبر هذه الإذاعة الكريمة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM يسعدني ويشرفني أن أهنئ المسلمين عامة والجالية الإسلامية خاصة بمناسبة حلول شهر ربيع الأول الأغر ومناسبة المولد النبوي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يحفظ أهلينا وسائر المسلمين في كافة بقاع الأرض ويمن عليهم بالأمن والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. أخوكم الدكتور أنمار طاهر عن الجالية العراقية في سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد سكاف رئيس جمعية أبناء بحنين أستراليا، باسمي وباسم المجلس الإداري لجمعية أبناء بحنين أتقدم من الجالية العربية والجالية الإسلامية.

0: مستمعين الكرام، وممن أحب أن يوجه رسالة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف الشيخ إبراهيم معرباني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أحبابي، من نعم الله تعالى علينا ورحمته وكرمه أن بزغت شمس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، الصادق المصدوق، ذي النسب الشريف، الشفوق الأرحم، والعطوف الأكرم، من بمولده تغير مجرى الدنيا، من بمولده أنارت الدنيا. فالله أكبر، ما أعز محمدا. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. أخي المسلم، في هذه الذكرى المباركة كن مجتهدا في خدمة الإسلام، واجتهد في الطاعات، وضع يدك مع العاملين المخلصين الذين يجتهدون في بناء المجتمع الصالح. بهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة والتبريك إلى الأمة الإسلامية بحلول شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير.
2: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية.
3: تستمعون إلى موجز الأخبار عبر أثير تو أم أف أم.

أسعد الله أوقاتكم ومبارك لكم هذا اليوم، يوم ذكرى مولد رسول الله. تتجه شركة سنغافورية إلى إنشاء أكبر مركز بيانات في أستراليا بمنطقة وستن داونز في كوينزلاند بكلفة تبلغ 31 مليار و900 مليون دولار، وتبلغ مساحة المشروع نحو 725 هكتارا، وتطوره شركة سنغافورية. كما ويعتمد المركز على تبريد هوائي لتقليل استهلاك المياه، لكن إنشاءه وتشغيله سيتطلبان كميات كبيرة من المياه والطاقة. إلى ذلك تنظر الحكومة الفيدرالية في قواعد استهلاك مراكز البيانات للطاقة، منها إلزامها بشراء كهرباء من مصادر متجددة. وقد أكدت السلطات المحلية أن مخاوف السكان تتركز على المياه والطاقة وأثر المشروع، مع خطط لإجراء مشاورات مجتمعية قبل اتخاذ القرار النهائي. أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا خطة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 إذا أعيد انتخاب حكومته في تشرين الثاني نوفمبر. وتشمل الخطة منصات إنستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، مع إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين. وقد تصل الغرامات

على المنصات المخالفة إلى 10% من إيراداتها. وقال إن الهدف حماية الشباب من المحتوى الضار والتقنيات التي تشجع على الاستخدام المفرط، وتستثني الخطة تطبيقات المراسلة والألعاب وما يعرف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي الغضون أعلن حزبان شريكان في الحكومة معارضتهما للمشروع، فيما سيحسم مصيره بعد الانتخابات المقبلة. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في زيارة تهدف إلى دفع جهود التهدئة بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر بأن منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارته، وأنه يحمل رسائل أمريكية إلى الجانب الإيراني في محاولة للتوصل إلى حل سلمي ودائم. وتأتي الزيارة مع تصاعد التهديدات بعقوبات اقتصادية واسعة على طهران وشركائها التجاريين. ويتواصل الخلاف بين الطرفين حول الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وشروط إنهاء الصراع. في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات ومخيمات في رام الله وجنين وقلقيلية وطول كرم وبيت لحم والخليل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة. وكان فلسطيني في 14 قد استشهد أول أمس الأحد برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الجنوب، منفذا تفجيرات في كفر تبنيت وحداثة ومجدل زون، وقصفا مدفعيا طال المنصور ووادي السلوقي. كما شنت الطائرات الحربية غارات على مناطق في الجنوب في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار. بدأت بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار عملها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول انتشار ميداني ضمن آلية أقرها اتفاق سلام بوساطة قطرية. وتهدف البعثة إلى مراقبة الالتزام بالهدنة بين القوات الكونغولية ومتمردين تدعمهم رواندا بعد معارك واسعة في المنطقة. بالخبر الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا في 15 من آب أغسطس إلى 100 قتيل وأصيب أكثر من 1600 شخص. وألحق الزلزال بقوة 7.7 أضرارا ب 73,000 منزل، وأجبر نحو 180,000 على الإجلاء. متابعينا الكرام، نستحفظكم الله، إلى اللقاء.

0: sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله. أرملة الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله. أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة. أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله. أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي. أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي. أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي. أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش. أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق والحاج نهاد كراجة. أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent, Miller. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

طُيلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله. أرملة الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله. أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة. أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله. أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي. أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي. أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي. أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش. أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق والحاج نهاد كراجة. أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا 30 Woodward Crescent ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، أوجه لكم تحية في هذا اليوم المبارك، اليوم الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، وأقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

يعتزم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الدفع بخطة لجذب استثمارات فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، محذرا من تراجع مستويات المعيشة إذا تخلفت أستراليا عن السباق العالمي. ومن المقرر أن يعرض ألبانيزي أمام مجلس الوزراء معيارا وطنيا يتعين على مراكز البيانات التزامات بشأن استهلاك المياه والطاقة وما يسمى حقوق النشر والأمن والسلامة. وقال إن أستراليا تمتلك فرصة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية، شرط أن لا ترتفع فواتير الطاقة وأن تحمى موارد المياه وأن يتم اختيار مواقع المراكز بعناية. هذا ويرى مجلس الأعمال الأسترالي أن جذب الاستثمار ورفع الإنتاجية أساس لتحسين مستويات المعيشة والأجور. وجهت إلى رجل في كوينزلاند تهم بعد الاشتباه في استخدام طائرة مسيرة لإدخال مخدرات وممنوعات تقدر قيمتها بنحو مليون دولار إلى سجن تاونزفيل. وقالت الشرطة إن المسيرة والطرد المرتبطة بها عثر عليهما داخل السجن في أيار مايو الماضي، وشملت المضبوطات مخدر الآيس ومادة جي بي أل وأدوية موصوفة وحقنا وأنبوبا زجاجيا وهاتفا محمولا وشريحة اتصال. وقد وجهت الشرطة إلى الرجل وهو في 47 خمسة تهم تتعلق بتوريد مخدرات خطرة إلى منشأة تعتبر إصلاحية، إلى جانب تهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة مواد محظورة واستخدام مسيرة قرب السجن. أكدت الخارجية الصينية أن بكين تتابع عن كثب العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران وأنها ستمضي بالإجراءات لحماية حقوقها ومصالحها، مؤكدة أن الضغوط والعقوبات لا تساعد على حل الخلافات. وتأتي التصريحات قبيل إعلان واشنطن حزمة جديدة يتوقع أن تشمل شركاء تجاريين لطهران. من جانب حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن بلاده ستستهدف قواعد أمريكية في دول أوروبية إذا شاركت تلك الدول في أي هجوم عليها. واعتبر بقائي الحصار البحري على إيران عملا عدوانيا، مؤكدا أن طهران لن تقبل شروط الطرف الذي بدأ الحرب. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين وإصابة 32 خلال الساعات 24 الماضية. وقال المكتب الإعلامي إن جيش الاحتلال نفذ 4379 خرقا لاتفاق

وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 1286 فلسطينيا وإصابة 4257 آخرين، كما أشار إلى استمرار القيود على دخول المساعدات وحركة المسافرين عبر معبر رفح إلى القطاع حاليا. ألغت الولايات المتحدة مناورات إنزال برمائي كانت مقررة الشهر المقبل مع كوريا الجنوبية لقيود عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، وقالت سيول إن الجانبين يواصلان التشاور بشأن استئناف التدريبات بعد أن قلصت واشنطن مناورات أخرى مؤخرا وسط توتر مع بيونغيانغ. والآن مع الخبر الأخير، أجبرت الفيضانات في الصين الناجمة عن الإعصار نارا نحو 54 ألف شخص على النزوح في جنوب الصين، بينما قتل شخص وتضررت آلاف الأسر في شمال فيتنام. وتسببت الأمطار بانزلاقات وفيضانات وأضرار في المحاصيل وشبكات الكهرباء مع توقع استمرار الهطول الغزير. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر أثير الإذاعة الإسلامية أمافم. نشكركم على هذه المتابعة، وكل عام وأنتم بخير لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطيب التحيات نبعثها إليكم في هذه المناسبة المباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نستحضر سيرة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين. إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة ليس مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل هو وقفة إيمانية نتأمل فيها أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلالها إلى معاني الرحمة والتسامح والعدل والمحبة التي جاء بها الإسلام، هذا الدين الحنيف. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا، للحديث عن هذه المناسبة العظيمة، ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية أفرادا وأسرا ومجتمعات. فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، نرحب بكم ونشكركم على تلبية هذه الدعوة، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. بداية أشكركم، أشكر هذه الإذاعة الطيبة، العاملين فيها، التي تدخل على بيوت الناس الخير والفوائد. ونحن وإن كنا في بلاد بعيدة عنكم، لكن هذا الإذاعة تصل إلى أمريكا، وكثير من بيوتات المسلمين في أمريكا يسمعونها ويستفيدون منكم. ولله الحمد، بارك الله فيكم، قواكم الله، وكل سنة وأنتم بخير في هذه الذكرى المباركة الطيبة التي تحل على المسلمين، ويكون الفرح فيها والحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتجدد، المولد النبوي الشريف. الآن في هذه الساعات الدنيا كلها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ولله الحمد، أصوات المداحين، الناس الذين يفرحون بالمولد النبوي الشريف ويشكرون الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، أن بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هدانا ووفقنا إلى أن نكون من أمته. فهذا خير كبير وبركة كبيرة تتجدد على الدنيا. ونحن كما حالنا في بلاد الاغتراب في أمريكا، الأمر يعني يشبه ما هو عندكم، ليست هي بلاد المسلمين في الأصل، لكن المغتربون الذين جاءوا من نواحي شتى وجاليات عدة، كلهم حريصون على أن يجتمعوا وأن يحيوا هذه الذكرى الطيبة المباركة العريقة التي يتجدد فيها الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، عليه الصلاة والسلام. يعني بدي أسألك هون فضيلة الشيخ، كيف عندكم الاحتفالات بذكرى المولد، وشو النشاطات اللي بتقوموا فيها بهذه الذكرى العظيمة؟
1: الاحتفالات في أمريكا في كل البلاد التي هي بالأصل يعني جاء إليها المسلمون مغتربون، تكون في مجمعات كبيرة، يجتمع الناس، لأنه تعرف المساحات واسعة والسكن المسلمين متباعد، ليسوا في ناحية واحدة كلهم.
0: نعم.
1: فيجتمعون في أماكن واسعة جدا، أحياناً ملاعب كرة القدم، أحياناً مسارح كبيرة أو قاعات كبيرة، وأحياناً مراكز إسلامية متعددة. نعم. يجتمع المسلمون، لكن الاجتماع في تلك البلاد كما هو في بلادكم أظن له لون يختلف عن الاجتماع في بلاد المسلمين.
0: نعم.
1: فإنك إذا جلست في احتفال في أمريكا للمولد النبوي الشريف، قد تحصي أكثر من 30 أو 40 جنسية مختلفة.
0: صحيح.
1: هذا من هذه البلد، وهذا البلد، وهذا من أصول عربية، وهذا من أصول صينية، وهذا من أصول مختلفة. والمديح يكون بعدة لغات.
0: نعم.
1: حتى الكلمات الوعظ وقراءة سورة المولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بلغة مختلفة. وهذا يدل على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلو قدره صلى الله عليه وسلم، أن قلوب المسلمين وألسنتهم سواء كانوا عربا أو عجم أو من بلاد شتى يحركهم الشوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعلونهم. وتكون هذه أيضا الاحتفالات مناسبة كبيرة للتذكير بأمور مهمة، أهمها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة المسلمين، الثبات عليها، ثبات على عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المكان ولا وليس له شبيه. هذه لابد أن تتردد في كل احتفالات المولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذه الدعوة لا إله إلا الله. وهذا من معنى لا إله إلا الله، أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله الذي لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. يعني هذه فكرة عن الاحتفالات. وطبعا المسلمون يعملون الطعام والحلوى، وأحيانا يعملون بعض الزيارات حتى إلى الموتى في المقابر، هناك يزورونهم في ذكرى المولد لأجل أن يقرأوا ويهدوا ثواب للأموات. فهو يوم فرح عظيم في الدنيا ويوم خير، والمسلمون المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد فيهم في أيام المولد إلا فرحا مادحا ومصليا على رسول الله ومنفقا لأمواله حبا برسول الله. حتى بعض الناس هناك يسافرون في الطائرات من ولاية إلى ولاية ليحضروا هذا الحفل أو ليحضروا هذا المولد.
0: نعم.
1: هؤلاء يعني ما الذي حركهم إلى ذلك إلا حب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخير، وهذا أمر فيه خير عظيم، هذا أمر فيه خير عظيم، الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام بالطاعة. نحن نفرح بالطاعة، ماذا نفعل نحن؟ نطعم الطعام، نقرأ القرآن، نمدح النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الذين في بلاد غير المسلمين لما يروا ذلك منهم من يتأثر أحيانا فيسأل ماذا تفعلون، فيحكى لهم عن عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام وعن دينه. أحيانا يتأثرون، وأحيانا بعضهم يعني يتأثرون إلى حد بعيد في هذا الأمر ويشاركون، حتى الذين هم يعني ليسوا مسلمين أحيانا الجيران ونحو ذلك يشاركون الفرحة وأحيانا ينتفعون من هذا المولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمة محمد بالخير والأمن والأمان والسلامة والإسلام، أن يرفع راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين.
0: آمين آمين، بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور بلال حلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا. بوركت جهودكم، ونحن بنعرف ما شاء الله أنه برنامجك مليء وزاخر يعني الأعمال التي تنفع المسلمين ونشر الخير بين الناس. الله يكرمكم ويقويكم ويثبتكم ويتقبل منكم، آمين. وكمان من لك مولد مبارك.
1: بارك الله فيكم، آنينا لكل الجالية الإسلامية عندكم ولكل المسلمين بهذه الذكرى العطرة، وإن شاء الله الله تعالى يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات.
0: آمين آمين، شكرا فضيلة الشيخ، أكرمك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، وممن أحب أن يوجه رسالة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف رئيس بلدية كانتربري بانكستاون الأستاذ بلال الحايك.
1: On the occasion of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I extend my warmest congratulations and best wishes to all. This special occasion is a time to reflect on the Prophet's teachings of compassion, kindness, humility, and service to others. May this blessed day bring peace, joy, and happiness to you, your families, and the wider community. بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الجميع اللي عم يحتفلوا بهذه المناسبة المباركة. إنها مناسبة نستذكر فيها القيم النبيلة التي دعا إليها النبي الكريم من رحمة وتسامح وتواضع وخدمة للآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى عائلتكم بالخير والسعادة، وأن تنعموا جميعا بالسلام والفرح والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: راجعون.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل دندشي وآل كراجة وآل غمراوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة سلام محمود دندشي رحمه الله. والدها الحاج محمود توفيق دندشي رحمه الله. أرملة الحاج فؤاد عبد السلام كراجة رحمه الله. أبناؤها السفير بلال غمراوي المقيم في السعودية وفي أستراليا منها الكراجة. أبناء زوجها جهاد فادي ناجي ومحمد كراجة رحمه الله. أشقاؤها الحاج المربي محمد، الحاج عدنان، الحاج أحمد والمرحومان بإذن الله صالح وهيثم دندشي. أعمامها المرحومان بإذن الله نعيم والحاج شفيق دندشي. أخوالها المرحومون بإذن الله الشيخ بديع ديب والحاج قاسم الزعبي. أصهرتها لشقيقاتها الحاج محمد بشير الغفري والمرحومان بإذن الله مصطفى ملص وخالد حرفوش. أشقاء زوجها الحاج سهيل والحاج جميل والمرحومون بإذن الله الحاج أحمد، الحاج عبد الرزاق والحاج نهاد كراجة. أولاد أختها في أستراليا عامر ملص، غسان ملص ووسام حرفوش. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم الثلاثاء 25/8/2026 للرجال والنساء بعد صلاة العشاء في مركز ميلا الإسلامي على العنوان 30 Woodward Crescent, ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.

0: مستمعين الكرام، وممن أحب أن يوجه رسالة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف الشيخ خالد الصاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، في هذه المناسبة الطيبة المباركة، ماذا عسانا نقول من القول السديد في يوم مولد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيها الفخم المفخم والنبي المعظم والحبيب المكرم، يا صاحب الفضل على أمتك، يا من آثرت أمتك بدعوتك التي أعطاك ربك، فقلت لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، ولكنك اختبأتها شفاعة لهم، فقلت وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلى الله عليك يا رسول الله، وأنت الذي يقال لك يوم القيامة: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، وأنت الذي تقول: أي ربي أمتي أمتي. أيها القائد المعلم، في شهر مولدك نتذكر عظمتك وفضلك وخلقك وجهادك ووصف جمالك وجميلك علينا يا نبي الله. يا ليتني أحظى باللقاء ولو بنظرة منك في المنام يا محمد يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنت الذي زكاك الله في عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. أنت الذي زكاك الله في بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى. أنت الذي زكاك الله في فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. أنت الذي زكاك الله في صدرك فقال: ألم نشرح لك صدرك. أنت الذي زكاك الله في ذكرك فقال: ورفعنا لك ذكرك. أنت الذي زكاك الله في طهرك فقال: ووضعنا عنك وزرك. أنت الذي زكاك الله في معلمك فقال: علمه شديد القوى. أنت الذي زكاك الله في صدقك فقال: وما ينطق عن الهوى. أنت الذي زكاك الله في حلمك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنت الذي زكاك الله كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وفي هذه المناسبة العطيرة الطيبة، نتقدم من جاليتنا الإسلامية بأحر وأسمى التهاني القلبية بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وندعو الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى، وقد رفع البلاء والغلاء عن كل البلاد الإسلامية. وأيضا لابد لنا أن نهنئ العاملين في إذاعة الجالية الإسلامية بهذه المناسبة الطيبة، وندعو الله تعالى لهم ولنا ولكل المسلمين بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كل عام وأنتم بخير، رزقنا الله وإياكم نصيبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: لا يعرف قيمة المولد إلا من يعلم قيمة المولود. عاده الله على الجميع بالخير والسلامة إن شاء الله. هاني الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من نادي البلاد، النادي الثقافي للمغرب في سيدني أستراليا. نيابة عن أفراد الجالية المغربية في أستراليا، نتقدم بأسم آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع الجاليات العربية والإسلامية في أستراليا وفي مختلف أنحاء العالم بمناسبة المولود النبوي الشريف، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ قلوبنا بالمحبة والتسامح والوحدة، كما نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى إذاعة 2MFM، إذاعة صوت المسلمين في أستراليا، تقديرا لرسالتها الإعلامية الهادفة وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التعايش والتواصل بين أبناء الجاليات المختلفة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا الإسلامية وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يجعل هذه المناسبة المباركة فرصة لنشر المحبة والسلام والتآخي بين جميع الشعوب. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نادي البلاد، النادي الثقافي للمغرب.

0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية في كل مكان وإلى الجالية المسلمة في أستراليا، وبشكل خاص إلى أبناء الجالية السودانية. نسأل الله أن يجعل هذه المناسبة المباركة مصدرا للوحدة والمحبة والتراحم، وأن يعم الأمن والسلام في بلاد المسلمين، وأن يرفع المعاناة عن أهلنا في كل مكان وبالأخص في السودان، ويحفظهم ويمن عليهم بالأمن والاستقرار. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أحلام إبراهيم من الجمعية السودانية الأسترالية للصحة والرفاه صحوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مولد كريم، عيد قائد الأمة وسيد الأمة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. باسم المجلس اللبناني الأسترالي، رئيس وكافة الأعضاء، نتقدم بأحر التبريكات الطيبة بذكرى مولد قائد الأمة صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. إن شاء الله بيكون مولد كريم ينعاد على الجميع بالصحة والعافية والخير والبركة. وشكرا جزيلا لإذاعة الجالية الإسلامية 2MFM ولكافة العاملين. ينعاد عليكم بالصحة والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلال سيفو، عضو المجلس اللبناني الأسترالي. أحلى

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي في

معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
1: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور. محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
0: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: نثار الذهب في مولد سيد العرب. ها نحن نلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة الندية،
1: نواصل الكلام عن مولد النبي الإمام،
0: حيث يروى أنه لما كان عند السيدة حليمة السعدية
1: كانت البركات تنهمر عليهم كمطر الغمام،
0: وما زال صلى الله عليه وسلم يخرج مع إخوته من الرضاعة إلى المرعى كعادته الأصلية،
1: وهم يرون له الشيء الكثير في كل يوم من الآيات العظام.
0: فجاءه في يوم من الأيام من السماء ملكان عليهما ثياب بيض نقية
1: بوجوه كالأقمار متخلقين بالأخلاق العظام،
0: فأضجعاه على الجبل وشقا صدره وأزلا منه الحظوظ الشيطانية
1: وملآه من العلم واليقين والإيمان والإسلام،
0: ثم شقا قلبه وأخرجاه وغسلاه بالثلج حتى صار جوهرة نقية،
1: ثم رداه إلى مكانه وختما عليه بختام،
0: ثم وزناه فعدل جميع الخلائق الخيرية،
1: ثم قبلاه بين عينيه وقيل في رأسه وقالا: ما عليك من خوف بعد هذا يا باب الرضا والإكرام.
0: فلما رأى أخوه من الرضاعة ما حل به ذهب يعدو إلى أمه قائلا لها: قتل أخونا المنسوب إلى السادة القرشية.
1: فخرجت حليمة مسرعة ومعها جماعة من الأقوام،
0: فلما وصلت إليه رأته فوق صخرة وعلامة القبول على وجهه ظاهرة جلية،
1: فضمته وقالت له: يا حبيبي، ما الذي أصابك؟ فحدثها بما فعله به الملائكة الكرام.
0: فلما علم زوج السيدة حليمة بالأمر خشي عليه فقال لها: اذهبي به إلى مكة المحمية
1: وسلميه لأمه بمعاينة أكابر الأقوام.
0: فسارت به حليمة ومهجتها كليلة حزينة على خير البرية
1: حتى وصلت إلى نواحي مكة ذات المشاعر العظام،
0: فأعطته لأمه، وكانت قبل ذلك على ولدها حريصة على لا تصيبه الأذية.
1: فقالت لها آمنة: ما الخبر عنه؟ فقالت: أديت خدمته وانتهى الأمر، واعترى كلامها اضطراب وإبهام.
0: فلم تزل به أمه حتى أخبرتها خبره، فقالت: أتتخوفين عليه من الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل، هذا ولدي محفوظ بعناية ربه، دعيه وانطلقي راضية مرضية.
1: فرجعت حليمة وقد أنست بكلام أمه، وارتاح قلبها الذي كان شديد الاغتمام.
0: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 4 سنين خرجت به أمه لزيارة أخواله في المدينة اليثربية،
1: فأقامت عندهم جملة من الأيام،
0: ثم انصرفت به راجعة إلى مكة، فأدركتها في الطريق المنية فنقلت إلى رحمة الله تعالى، لأنها كانت مسلمة حنيفية، ودفنت رضي الله عنها بالأبواء أو ما يسمى بالمقابر الحجونية،
1: وقبرها معروف إلى الآن وعليه المهابة والاحترام.
0: فحملت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مربيته أم أيمن باركة الحبشية،
1: وأعادته إلى جده عبد المطلب، فلما رآه بادر إليه مسرعا بالقيام،
0: فأخبرته بوفاة أمه فضمه إلى صدره ودمعت عيناه دمعات سخية،
1: وجعله في كفالته إلى أن بلغ من العمر 8 أعوام.
0: ولما انقضت من جده عبد المطلب أيام عمره الدنيوية ونزل به المنون، تكفل بتربيته عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله أرحاما وصلبية،
1: وذلك بوصية من جده عبد المطلب قبل أن ينزل به ركب الحمام فجعله في حيه ورباه بين أولاده، فلما كبر أخذه معه في تجارة إلى الشام،
0: فرآه أثناء الطريق بحير الراهب فعرفه بالعلامات النبوية
1: من التي يعرفها كل حبر خبير من ذوي الأفهام،
0: فرأى الأشجار سجدت والأحجار سلمت وغمامة بيضاء قد أظلته من حرارة الشمس القوية،
1: فدعاه لضيافته وإكرام من معه من الأقوام،
0: ثم وقف لتفقد الداخلين فلم يجد فيهم من له العلامات المذكورة في الكتب القديمة الأثرية،
1: فقال: هل بقي منكم أحد لم يأتي يا ذوي الأحلام؟
0: فقالوا: بقي غلام يتيم تركناه للحراسة عند متاعنا التجارية.
1: فقال: لا تتم ضيافتنا إلا بوجوده على التمام.
0: ثم خرج إليه وأدخله إلى الدار المبنية
1: وأكرمه من بين الحاضرين غاية الإكرام،
0: وسأله بعض الأسئلة والقوم يسمعون بروية،
1: فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وإقدام.
0: فقال الراهب بحيرا: أشهد أن هذا رسول رب العالمين وخير البرية، وأشهد أن هذا الذي دلت الكتب القديمة على أوصافه السنية،
1: وبين كتفيه خاتم النبوة قد غمره الله تعالى بالأنوار العظام.
0: ثم قال لعمه: ارجع به إلى مكة حذرا عليه من أهل الشر والأذية.
1: فامتثل أبو طالب أمر الراهب وأسرع بقضاء تجارته وعاد إلى البلد الحرام.
0: وهكذا شرحنا باختصارات توضيحية
1: بعض أهم ما ورد في قصة مولد النبي الإمام،
0: عليه منا أفضل التحية،
1: وعليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، قطع أدبية نثرية تحكي باختصار قصة ولادة النبي المختار، مفعمة بالأحاسيس وعامرة بإظهار الشرف المحمدي.
3: محمد شمس الدنيا، بدر الكون الأنور، محمد شمس الدنيا، نور الدهر وأكثر.
2: نثار الذهب في مولد سيد العرب، وقفات مشوقة عن بعض ما ورد في ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لما أرضعته حليمة در لبنها وانهمر فكانت ترضع معه عشرة أو أكثر.
1: روحي مشتاق المرهد
2: ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم
1: داعي المولى القيوم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي علم أن له شريكا في الرضاع معه فترك له الثدي الآخر ولم يرضعه.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. هنادي تحييكم اليوم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. تحية لكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM، أيضا كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org. سنحدثكم عن سيدة تشرفت باحتضان ورضاعة أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، خصها الله بهذه الفضيلة فحازت الكرامة ووشحت اسمها بأمومة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إنها حليمة السعدية، فيا له من شرف. قبسات من حياتها سننقلها إليكم.

ولإرضاع السيدة السعدية حليمة للطفل المبارك الذي ملأ الدنيا برًا ومرحمة، زانها خلقًا وفضلًا، قصة من روائع القصص. سننقل إليكم باختصار عن قصة رضاع السيدة حليمة للنبي محمد عليه السلام كما حكتها هي ببيانها المشرق الأنيق الجذاب وبأسلوبها الممتع.

حليمة السعدية رضي الله عنها، حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبد الله بن الحارث من قبيلة بني سعد بن بكر من بادية الحديبية بالقرب من مكة. زوجها الحارث بن عبد العزة بن رفاعة كانت مرضعة، وكانت المرضعات يأتين إلى مكة من البادية يفضلن من كان أبوه حياً ليزيد من إكرامهن. حليمة السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، روى عنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

إسلامها، جزم بإسلامها وصحبتها كثير من الأئمة، منهم الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه، فذكرها في أسماء الصحابيات اللائي روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: باب الحاء حليمة بنت أبي ذؤيب. وكذلك ذكرها أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في ذكر النساء اللائي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أسماءهن على الحروف بعد ذكرها ونسبها، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته وفصلته. كذلك ابن عبد البر وقال: هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكملت رضاعه ورأت له برهانا وعلما جليلا.

0: وذكرها الحافظ ابن الجوزي في الصحابيات في كتبه التلقيح والحدائق والوفاء، وقال في الوفاء: قدمت عليه، يعني حليمة، بعد الإسلام فأسلمت وزوجها وبايعاه. قال الحافظ ابن الجوزي في الحدائق: قدمت حليمة ابنة الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة، فشكت إليه جدب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها 40 شاة وبعيرا، ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث.
1: يا صبح الهدى عليك صلى الله وسلم، ما الورد دوما فاح ونسم.
0: ورد في كتاب الشفا لأبي الفضل القاضي عياض، قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت البهم تقيل، فوجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمه، ما وجد أخي حراً، رأيت غمامة تظل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت معه، حتى انتهى إلى هذا الموضع.

قالوا من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح أياما قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.

وكما ذكرنا لإرضاع السيدة السعدية حليمة للطفل المبارك الذي ملأ الدنيا برًا ومرحمة خيرًا وهديا وزانها خلقًا وفضلًا، قصة من روائع القصص حكتها حليمة السعدية ببيانها المشرق الأنيق الجذاب وبأسلوبها المتألق الرشيق الممتع. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء بمكة، فخرجت على أتان، أي الأنثى من الحمير، فخرجت على أتان لي قمراء في سنة شهباء، أي هي سنة من الجدب والقحط كانت، لم تبقي شيئا، أنا وزوجي الحارث بن عبد العزة، ومعنا شارف لنا وهي المسنة من النوق، والله ما تبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لنا. ومعنى ما تبض أي ما ترشح بقطرة من لبن، والله لا ننام ليلتنا من بكائه، وما في ثديي لبن يغنيه، ولا في شارفنا من لبن يغذيه، إلا أنا نرجو الخضب والفرج. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله فتأباه، وإنما كنا نرجو الكرامة في رضاعة من ترضع له من والد المولود، وكان صلى الله عليه وسلم يتيما. فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه؟ فكنا نأبى حتى لم يبق من صواحبات امرأة إلا وأخذت رضيعا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه.

تتابع حليمة: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري فأقبل على ثديي بما شاء من لبن فشرب حتى رويه، وشرب أخوه تعني ابنها حتى رويه، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل أي ممتلئة، فحلبنا من اللبن ما شئنا وشرب حتى رويه، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء وقد نام صبياننا. قالت حليمة: قال أبوه تعني زوجها: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبياننا. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة.

قالت حليمة: فبينما كان هو وأخوه خلف البيت إذا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشية، فقد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه. قالت حليمة: خرجت وخرج أبوه يشتد نحوه، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: ما لك يا بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني، والله ما أدري ما صنعا. والذي حصل هو أن الملكين جبريل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بشكل رجلين، فأضجعاه وشقا بطنه الكريم كما ورد، وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد، وخاطاه بإذن ذي الإكرام والجلال، وختما على ظهره بخاتم النبوة في الحال.

0: أما بالنسبة لإخوته من الرضاعة، عمه حمزة بن عبد المطلب أخوه من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة. أيضا أخوه من الرضاعة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، ومسروح بن ثويبة، وأبو سفيان بن الحارث أيضا عبد الله بن الحارث ابن حليمة، وأخته أنيسة بنت الحارث أيضا حذافة بنت الحارث التي تعرف بالشيماء.
1: صلوا عليه حلوا إليه،
2: صلوا عليه حلوا إليه.
0: توفيت حليمة السعدية رضي الله عنها بالمدينة المنورة ودفنت بالبقيع.
1: أقول عند اللقاء لقلبي افرح بخير المتقين.
0: فهنيئا للسيدة حليمة بهذا الشرف.

الفضائل فيك أنت كمالها، وعلى عروش الفخر أنت الأوحد. حقا حقا ولدت منورا ومطهرا وممجدا ومحمدا يا أحمد. ما الشمس ما الشمس ما بدر التمام وقد بدا نور النبوة مشرقا لا يجحد. والله أعطى الرسل أشرف رتبة ورسولنا في كل هذا السيد.

فلقد بدت عند الولادة وازدهت شمس على أعتاب أحمد ترتمي، فمحى ظلام الشرك نور محمد من أرض مكة والحطيم وزمزم، وسرى فضاءت يثرب وتنورت وتعطرت بعد الظلام المعتمي.

الحمد لله ذي الصفات العلية المنزه عن الأين والشكل والصورة، وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وهاكم من قصة المولد النبوي الشريف بروداً حساناً عبقرية، ناظماً من النسب الشريف عقداً تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا رحمكم الله أن بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف قال: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة

هذا نور السيد الرسول. ثم إن آمنة رأت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. قالت آمنة: وبينما أنا ناظرة إلى نورها وشدة اشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت آمنة: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال لي: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: أما الشجرة فهي إبراهيم الخليل عليه السلام، وأما النجوم الزاهرة فهم الأنبياء من أولاده، وأما النجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة. ثم إن آمنة كان في كل شهر من شهور حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها نبي من أنبياء الله تعالى يبشرونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد زارها في الشهر الأول نبي الله آدم عليه السلام أبو البشر أول الأنبياء والرسل، زارها في الشهر الأول. وفي الشهر الثاني جاءها نبي الله شيث، وفي الشهر الثالث نبي الله إدريس، وفي الشهر الرابع نبي الله نوح، وفي الخامس هود، وفي السادس خليل الرحمن إبراهيم، وفي السابع إسماعيل الذبيح، وفي الثامن كليم الله موسى، وفي التاسع عيسى المسيح عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.

فقالت آمنة: فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى. وقد أغلق عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أغلق عليها الباب خوفاً عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقاً شديداً كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: إن

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
8: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.
9: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. from the 2nd of August to the 20th of September. Join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females age 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف منو رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشيّة.

ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية.

وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانيه.

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعتها

تحوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نورها.

شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا آدم. فقلت: ما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

والبنين فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم الضب له يكلم والحجر له يسلم ثم انصرف فلما كان في الشهر الثالث دخل علي

كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نوح. قلت وما تريد يا نوح؟ قال أبشري يا آمنة فقد

ثم انصرف. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بنتي.

قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلم

عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا عيسى بن مريم. فقلت وما

وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى

سارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

بالملك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالملك.

أمامني وأنا حيرانه وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيب.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم.

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه

آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

0: هاتين: شاي باللون الأحمر، بريكفستي شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر
1: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
0: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أخواننا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة روح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء

صاحبه فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه

أنتم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم

Imam Muslim related through the root of Jarir ibn Abdullah, the Prophet said, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. Which means the one who innovates a good innovation in Islam has its reward and a reward similar to those who follow him in it until the day of judgment without lessening their reward. The one who innovates an innovation of misguidance would be sinful for it and has sins similar to those who follow him in it until the day of judgment without lessening their sins.

0: تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، منرحب بجميع المتابعين ببرنامج تعرف على الأردن، يلي لح نستعرض فيه لمحة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن، ويلي بتستقطب سنويا عدد كبير من السياح. وبيسعدنا نلتقي بحلقة اليوم بالأخت سحر، يلي لح تخبرنا عن مواقع أثرية أخرى بالأردن. سحر، أهلا وسهلا فيك، ياريت تعرفي المستمعين عن نفسك وشو الفرق بين الأردن وأستراليا.
1: اسمي سحر، عايشة في أستراليا تقريبا من سنة ونصف.
0: نعم أخت سحر، شو الاختلاف يلي لقيتي بين أستراليا والأردن من حيث المناخ ومن حيث الطبيعة؟
1: نعم، هناك لاحظت أنه في اختلاف واضح في المناخ والطقس بين أستراليا وبين الأردن. في الأردن بالشتاء يكون الجو بارد كلياً، وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء في الأردن، وينزل البرد أيضا ويبقى الجو بارد كليا. بينما في أستراليا لاحظت أنه الجو بفرق في اليوم، يعني بيختلف، يعني الصبح بيكون دافي، برجع بعد الظهر ببرد، بعدين برجع بعد بالليل،
0: يعني أربع فصول
1: ينخفض ويرتفع، فيبقى الجو يعني بحير.
0: بالنسبة لفصل الصيف، هل معدلات الحرارة تكون مرتفعة جدا؟
1: نعم، في الأردن الصيف يكون في بعض الشهور، شهر 7 و8، بيكون جدا حار
0: مع رطوبة،
1: مع الرطوبة، بينما يبقى في باقي أيام الصيف، أشهر الصيف، يكون معتدل. نعم
0: أخت سحر، اليوم ببرنامجنا بدنا نحكي عن معالم الأردن، شو بدك تخبرينا بحلقة اليوم؟

0: قممها.
1: أهم المعالم الحضارية والأثرية القصور الإسلامية، وأولها قصر الحلبات. رح نتحدث عن قصر الحلبات، موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وأعاد الأمويين بناؤه بعد أن هجر وتردمت معظم أجزائه. تاني قصر حنحكي عنه قصر طوبة، موجود في البادية الأردنية، وهو بيشبه قصر المشتى في معظم عناصره المعمارية والزخرفية، والغالب إنهم شيدوه في الوقت اللي شيد فيه قصر المشتى في القرن الثامن الميلادي.

0: حنحكي عن قصر الأزرق. قصر الأزرق برضو موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وقد أعاد بناؤه هذا القصر في العهد الأيوبي، ويوجد في داخل القصر أيضا مسجد أثري يعود إلى نفس العصر. أما عن قصر عمرة، موجود في البادية الأردنية أيضا، وهو عبارة عن قصر صغير وحمام. من أهم القصور الأموية احتفظ بشكله وبنائه، وبيمتاز بالرسومات الجدارية الرائعة، وقد شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك حوالي سنة 710 ميلادي. قصر المشتى، قصر المشتى أيضا موجود في البادية الأردنية، وهو على بعد 32 كيلومتر من الجنوب الشرقي من العاصمة عمان. بيمتاز هذا القصر أيضا بزغارفه الجميلة المحفورة في الحجر الجيري، وأيضا بيعود تاريخه للعهد الأموي. وأيضا في سنة 1912 سمحوا لبعثة ألمانية إنها بتأخذ من زخارفه ورسوماته الجميلة حتى تكون واجهة أمامية في المتحف الإسلامي في برلين. أما عن قصر الحرانة، موجود أيضا في البادية الأردنية على بعد 53 كيلومتر من قصر المشتى. بنوا هذا القصر أيضا في القرن الثامن الميلادي، وهو من أحد القصور اللي كانوا يروحوا عليها الناس للاستراحة من خلال رحلات الصيد والقنص في البادية. وأخيرا وليس آخرا رح نحكي عن قصر القلعة. قصر القلعة موجود في عمان على قمة جبل القلعة، ويعود تاريخه أيضا إلى العهد الأموي.
1: شكرا أخت سحر على هالمعلومات. ماذا عن المعالم الطبيعية؟

المعالم الطبيعية بالأردن كتير متنوعة وكتير موجودة في كل مناطق المملكة. راح نبلش في مدينة البتراء. تعتبر مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وتلقب بالمدينة الوردية، وهي كاملة تم نقشها من الصخر. تمتاز هذه المنطقة بطبيعتها الصخراوية والأشكال الطبيعية المذهلة التي موجودة فيها، بالإضافة لاحتفاظها بتاريخ الأنباط القديم، وتعتبر تحفة أثرية غنية ومتميزة.

0: أخت سحر، ماذا عن جرش؟
1: نعم، جرش هي مدينة الألف عمود، لقبت بهذا الاسم لكثرة الأعمدة فيها. تعتبر جرش من الأهم المعالم السياحية في الأردن، وهي عرفت في الماضي باسم جرشو ومعناها المنطقة كثيفة الأشجار. وأثناء حكم الإغريق أطلقوا عليها اسم جراسة، ولكن مؤخرا مع الفتح العربي الإسلامي أصبح اسمها جرش.
0: أيوة
1: أوكي. تعتبر هذه المدينة أثرية تاريخية عملاقة، عم تحكي عن تاريخ الرومان، وبتحكي هاي البوابات الاحتفالية والمهيبة والطرق الأثرية والمسارح عن تاريخ هاي المدينة وعن الزمن اللي كانت فيه مركز إمبراطوري مهيب.

0: أخت سحر، ماذا عن المعالم الأخرى المشهورة بالأردن؟
1: هنحكي عن البحر الميت. البحر الميت من المعالم الطبيعية البارزة في الأردن. موجود البحر الميت على الحدود الأردنية الفلسطينية. بيمثل البحر الميت أخفض نقطة في العالم بحوالي 400 متر تحت سطح الأرض.
0: سحر، لماذا سمي بالبحر الميت؟
1: سمي بالبحر الميت لانعدام الحياة فيه، حيث ترتفع فيه نسبة الملوحة إلى مستويات عالية جداً، ولكنه يمثل تجربة رائعة للعوم فوقه والطفو بسهولة بدون ضرورة القدرة على السباحة.
0: سحر، يقال أنه مياه البحر الميت مفيدة لبعض الأمراض،
1: لأنه تحتوي مياه البحر الميت على عدد من المعادن ذات الخصائص العلاجية. لأنه يوجد فيها بوتاسيوم. بوتاسيوم يساعد الجسم على التعافي السريع والاستشفاء، بالإضافة أنه البوتاسيوم يخفف من التوتر.
0: حلو.
1: وأيضا تحتوي مياه البحر الميت على الصوديوم، فهو بيزيد المناعة.
0: أيوة.
1: وكذلك كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم يعملان على تقوية العظام ومقاومة الشيخوخة. بالإضافة لهذا الشيء، يستخدم طينة البحر الميت بإعطاء البشرة النعومة والحيوية.

0: رح نحكي أخيراً عن العقبة. لقبت مدينة العقبة بثغر الأردن الباسم. تعتبر العقبة من المناطق المتميزة بالأردن لأنها هي المنطقة الوحيدة أو المدينة الوحيدة اللي تقع على البحر، يعني هي المنفذ المائي الوحيد للأردن. كان اهتمام الدولة بهذه المنطقة سبب لإقبال السياح عليها من كل مكان من العالم، كما أن البحر فيه كل أنواع الأسماك، مما يعتبر فرصة غنية لكل محبين الصيد ومحبي الحياة البحرية بالتوجه والذهاب إلى بحر العقبة والاستمتاع بجوه اللطيف وطقسه الجميل.
1: شكراً سحر، عيشتينا يعني أخذتينا زيارة على الأردن، شكراً لك. سحر، باللقاء القادم عن شو بدك تحدثينا؟
0: رح نتحدث عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة.
1: المدرجة؟
0: نعم.
1: إن شاء الله. شكراً لك أخت سحر، على أمل نلقاكي في الأسبوع المقبل.
0: العفو، إن شاء الله تكون فقرة جميلة نالت إعجاب المستمعين وأخذوا فكرة ومعلومات عن الأردن.
1: جزيل الشكر لك.
0: العفو.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: حميد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

شديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبل

الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

بكاء وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

سابقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة، منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون
إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون:

يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها ووزارة

إدارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

آت القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله
2: الله
1: الله يزيدك.
0: مستدر

الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: صفح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: بشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. محطة إخبارية تأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية 2MFM.

عادت معظم خدمات القطارات في سيدني إلى جداولها الطبيعية بعد خلل في أسلاك علوية تسببت في تأخيرات واسعة على عدد من الخطوط، واستمرت بعض التأخيرات مساء أمس الثلاثاء على خطي T1 و T9، فيما نصح الركاب بتخصيص وقت إضافي لرحلاتهم. وأوضحت شركة قطارات سيدني أن كابلا فولاذيا انقطع، ما أدى إلى ارتخاء الأسلاك وجعل مرور القطارات غير آمن. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن تحقيقا بدأ لمعرفة السبب ومراجعة سجلات الصيانة، ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين بعد عطل منفصل في الأسلاك العلوية تسبب بتعطل في الشبكة. أعلن رئيس حكومة فيكتوريا بن كارول خطة لتوفير ملياري دولار من كلفة المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد يربط ضواحي ملبورن بعضها ببعض من دون المرور بوسط المدينة، وستلغي الحكومة إضافات تقدر بنحو مليار دولار، منها بعض الجسور وممرات المشاة ومواقف السيارات والمنح المجتمعية. كما ستجرى مراجعة تقنية مستقلة بمشاركة خبراء دوليين لتحديد وفر إضافي بقيمة مليار دولار. وتأمل الحكومة في خفض الكلفة التقديرية للمشروع من 34 مليارا ونصف المليار إلى نحو 32 مليارا و300 مليون. وفي هذا الشأن قال كارول إن الحكومة لن توقع عقودا جديدة قبل صدور نتائج المراجعة، فيما سيبدأ حفر الأنفاق الشهر المقبل رسمياً. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسنت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن طهران تعاني أزمات مالية وعجزا عن دفع رواتب قطاعات من جيشها. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت أكسيث إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران سواء في مضيق هرمز أو في مناطق أخرى. ودبلوماسيا استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران، كما أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الدول الجوار والدول الإسلامية. وأكد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مشددا على أن واشنطن لن تنجح في قطع شرايين اقتصاد البلاد. وفي الأثناء شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن العقوبات قد تمهد لخيارات أخرى ضد إيران بعد انتخابات الكونغرس. بالانتقال إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 9 شهداء و36 مصابا خلال يوم، فيما استهدفت غارات إسرائيلية محطة تحلية مياه، وارتفعت الحصيلة منذ الهدنة إلى 1296 شهيدا. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتيح للحكومة تولي إدارة منشآت حيوية مؤقتا إذا أخفق مالكوها في حمايتها أو إصلاحها بعد الضربات الأوكرانية بالمسيرات، في خطوة تشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل واللوجستيات وسط تصاعد الهجمات الأخيرة على المصافي الروسية. تستعد الحكومة الكندية لإعلان إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد تصاعد الخلاف مع واشنطن، فيما لوح الرئيس دونالد ترامب برسوم إضافية على السيارات وقطع الغيار والصلب الكندية وسط تعثر المفاوضات ومخاوف متزايدة من اتساع المواجهة التجارية بين البلدين. هذا الموجز انتهى متابعينا الكرام، أشكركم على هذه المتابعة، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية. وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
10: To MFM sponsored by the following.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
12: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله من أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أضاءت الدنيا بنوره وبنور هديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم معنا في فترتنا الصباحية من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويسر أمورنا وأموركم، اللهم آمين.
1: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت شفيعنا في يوم الزحام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت ملاذنا إذا اشتد الظلام. الهدى كل الهدى في من يتبع هداك، والخير كل الخير في من يخطو خطاك. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا حبيبي يا رسول الله.
0: أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أحبابنا الكرام، ما زلنا نعيش أجواء ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذا الشهر الأغر، شهر الربيع الأول، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم أمس كنا معكم على الهواء ببرامج مطولة، وخصيصا لهذه المناسبة، مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نحتفل ونعيش أجواء هذه الذكرى، والمسلمون في أقطار الدنيا يحتفلون طيلة هذا الشهر، شهر ربيع الأول، فرحا وابتهاجا بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، بطاعة الله تعالى وما يرضي الله عز وجل. شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، نعمة إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ونحمد الله أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ما حبينا نقطع هالمقطع من هالإنشود الجميلة. نعم، إذا اشتد الظلام فالقائد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

أحبابنا الكرام، معكم من تابع ومنرحب بالجميع معنا بفترة الخدمات لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، 26 من شهر آب أغسطس للعام 2026. نحييكم ونتمنى لكم أوقاتا طيبة هنيئة مليئة بالخيرات والطاعات، ولا ننسى أيضا الدعوات بتفريج الكربات، كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يعجل لهم بالفرج، ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا، اللهم آمين. مولد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله تعالى، وتقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أحبابنا الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة في المنام، هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، اللهم آمين.

أحبابنا الكرام، كالمعتاد خلال فترة الخدمات بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار السير، أحوال الطقس، وبنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-9707-2747. إذن 970-727-2747-970-727-9707. وعم نستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-8300-930. أحبابنا الكرام، كمان مع الأناشيد الجميلة بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، ما نتابع معكم بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.6. أما بالنسبة لأخبار السير بنوث سيدني على سيدني هابط تنوض باتجاه يعني من نوث سيدني لسيدني، كان في سيارة سابقا اشتعلت حوالي الساعة 8 صباحا، سبب هالشيء أزمة سير بالاتجاه الجنوبي، وحاليا منذ دقائق قليلة تم إزالة السيارة المتسببة بأزمة السير، وإن شاء الله بتخف أزمة السير تدريجيا. أيضا بلينكوف نوث لينكوف تانل، تحديدا بعد مدخل التانل في باص متعطل لين مغلقة من أصل 3، هي اللين رقم 1، وتأثير متوسط على حركة السير.

أناشيد جميلة بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ما نعيش أجواء هذه الذكرى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبركات الأنبياء الكرام، أن يفيض علينا من بركات هذه الذكرى، ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، احتفلوا وافرحوا وأظهروا فرحكم وحبكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام، وافعلوا الخير واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتبع نهجه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يقتفون آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون نهجه اتباعا كاملا، اللهم آمين. نتابع معكم أحبابنا الكرام أيضا بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة كمان بمدينة سيدني، احتمال بعض العواصف الرعدية في فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر. نسبة أو كمية المتساقطات المتوقعة 1-7 مليمتر لليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة أيضا متوقع توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 17 درجة. بالنسبة أيضا لحالة طقس يوم غد، متوقع بمدينة سيدني يكون غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار الصباحية، وكمان درجات الحرارة بتتراوح ما بين 13 و 19. وأما الأيام اللي بعدها متوقع يكون مشمس إن شاء الله عز وجل.

كمان بالنسبة لمواقيت الصلاة أحبابنا الكرام لهذا اليوم الأربعاء مثل ما ذكرنا 13 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448 أذان الظهر عند الساعة 12 دقيقة إن شاء الله، أما العصر 3:10، المغرب 5:36، العشاء 6:55 دقيقة. أما بالنسبة لأذان الفجر اليوم غد فمتوقع فإن شاء الله عند الساعة 4:54 دقيقة، وشروق الشمس عند الساعة 6:20 دقيقة بإذن الله، وأذان الظهر اليوم غد عند الساعة 12 تماما إن شاء الله.

نعم، هو في الحجرة حي فائض بالبركات. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاتهم، ونسأل الله أن يشفع فينا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام.

نتابع معكم أحبابنا الكرام. سيدنا الأستاذ إن شاء الله we wish you all the best إن شاء الله تعالى, and we wish you مولد مبارك. We are still in the

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، حنذكر كمان ما شاء الله، يعني مثل ما ذكرنا بأجواء هذه الأناشيد وأجواء ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يطيب الكلام عنه وعن يعني الحديث عنه وعن سيرته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهالشي عم تسمعوه عبر الإذاعة طيلة النهار، والإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تعيش أجواء المناسبات الإسلامية، ولا سيما هذه الذكرى العطرة مثل ما ذكرنا، اللي عم نشوف ما شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف المسلمون مبتهجين ويفرحون بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في أقطار الدنيا، مختلف البلاد عم نشوف الاحتفالات تعم الدنيا. فنحن كمان عايشين هذه الأجواء، ومطلوب نحن نربي أولادنا على هالشيء ونزرع فيهم حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب إحياء المناسبات الإسلامية لما في ذلك من خير وبركة إن شاء الله تعالى. نجتمع دائما على حب الله وحب رسوله ونعمل الطاعات التي أمرنا الله تعالى بفعلها، نقرأ القرآن ونصلي على النبي ونقرأ شيء من سيرة النبي العطرة، لأن كلها أشياء فيها أجر وثواب، وورد في الشرع الحنيف حث على فعلها. فدائما إن شاء الله نجتمع بكم على دروب الخير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ودائما نحن إن شاء الله مع جمهور المسلمين ومع السواد الأعظم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعم نشوف نحن خلال قرون مضت المسلمون يحتفلون، والعلماء علماء الدين الثقات اللي هن علماء الأمة وافقوا على هذا الأمر واستحسنوه. فلا تلتفتوا لمن جاء مؤخرا وادعى أنه اكتشف ما لم يكتشفه علماء المسلمين على مدى قرون وحرم هذه الأشياء. فهذا فئة قليلة، نقول فئة قليلة وعدد قليل مقارنة مع جمهور المسلمين والسواد الأعظم، والأمة تحتفل بذكرى مولد حبيبها محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ببركاته، وأن يرزقنا وإياكم رؤيته في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية، ففي ذلك بشرى لمن رأى النبي على صورته الحقيقية في المنام، فله البشرى بالوفاة على الإيمان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

نعم إن شاء الله تعالى كمان من ملي القاعة ومن ملي الساحات كرمال أحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فكونوا معنا بالاحتفال، ما تنسوا الموعد يا أحبابنا الكرام، الأحد الساعة الأحد 6-9، خلينا نمشي بالترتيب، الأحد 6-9-2026 الساعة 3 من بعد الظهر بقاعة الويتلم لجا سينتا بليفربول على 90A ميموريال أفنيو ليفربول. ما تنسوا الموعد، سجلوه عندكم وكونوا كتار، ادعوا الأحباب والكبار والصغار، ولكن مهم تحجزوا أماكنكم من خلال الموقع، يعني فيكم تاخذوا بعض المعلومات من خلال الموقع mawlidconcert.org.au أو تبعثوا لنا من خلال الواتساب لنعطيكم الرقم الجهات المختصة اللي عم تنظم الاحتفال، وكمان نحن بنقدر نعطيكم إن شاء الله تعالى بعض التفاصيل إذا اتصلتوا أو من خلال الواتساب.

0: أنشودة جميلة جدا بصوت المنشد المتألق آدم علي، جزاه الله خيرا. فيها عدة ميكس يعني من عدة أناشيد ومؤثرة جدا، أنشودة جميلة جدا بعنوان هيموني، ومثل ما سمعنا فيها أناشيد متعددة، وختمها بأنشودة مشهورة ويعني الكل بيعرفها، أحمد يا حبيبي السلام عليك. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا وسلموا عليه وأكثروا من الصلاة عليه، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤيته وزيارته وشفاعته، وأن يفرج الكربات بجاهه عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للأخير، لختام فترة الخدمات لهذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وجسدا على البلاء صابرا. أحبابنا الكرام، ما تنسونا من دعواتكم، وصلنا للختام، وسننتقل مباشرة لعرض أبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى اللقاء.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. محطة إخبارية تأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية تو أم أف أم.

عادت معظم خدمات القطارات في سيدني إلى جداولها الطبيعية بعد خلل في أسلاك علوية تسببت في تأخيرات واسعة على عدد من الخطوط، واستمرت بعض التأخيرات مساء أمس الثلاثاء على خطي T1 و T9، فيما نصح الركاب بتخصيص وقت إضافي لرحلاتهم. وأوضحت شركة قطارات سيدني أن كابلا فولاذيا انقطع، ما أدى إلى ارتخاء الأسلاك وجعل مرور القطارات غير آمن. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن تحقيقا بدأ لمعرفة السبب ومراجعة سجلات الصيانة، ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين بعد عطل منفصل في الأسلاك العلوية تسبب بتعطل في الشبكة. أعلن رئيس حكومة فيكتوريا بن كارول خطة لتوفير